0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
9: وربك يمنحها.
4: مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر صباحك سكر
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام لون جديد.
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
8: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية FM.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عادلية FM لون جديد

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: بقولك ايه، هوسلو يعني هوسلو.
1: بابلو انت عمال تضيع وقتنا على الفاضي، احنا جالنا اوامر بالرجوع تاني لمكان ما كنا. خلاص ابو ندى انتهى.
0: عايز ترجع ارجع لوحدك يا فيتو، انا مش راجع ودي اخر حاجة عندي. انا هفضل هنا لحد ما اوصل للخاتم.
1: انا خايف عليك قوي يا بابلو، دماغك دي هتوديك في 60 داهية.
0: مالكش دعوة انت يا فيتو، ولو عاوز تكمل خليك، مش عاوز تكمل خلاص سيبني سيبني وروح لحالك. انا هوصل للي انا عايزه والوحدي.
1: ماشي يا بابلو، خليني معاك لحد ما نشوف اخرتها ايه.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
3: اهلا وسهلا بالموكوس المبلول.
4: انا عايز انام يا زكريا.
3: نام ولا تتنيل، وانا المخده ولا عايز انامك على حجر يا قال. انت مش عملت لي فيها شجيع السيمه وهروح اجيب الخاتم؟ ما اقدرش اعيش من غير الخاتم، انا اللي معايا الخاتم.
5: ايه ده يا لهوي شكوكو، انت رجعت؟ الحمد لله، الحمد لله على سلامتك يا شكوكو افندي.
4: ازيك يا زعتر عامل ايه؟
5: حالي عدم والله يا شكوكو، مش لاقي اللقمه.
3: بقول لكم ايه، انا هعمل حركه نلم بيها ملايين.
4: حركه يا زكريا؟ هتبيع نفسك؟ لا لا لا لا لا، كله اللي ده زكريا، اوعاك ابو ندى، اوعاك ابو ندى.
3: ابيع نفسي ايه؟ انت مجنون؟ اعقل كده وركز معايا.
5: قول يا زكريا وسيبك مني
3: دلوقتي. هو ايه سبب شهرتي ونجاحي؟
5: الخاتم.
3: وايه اللي بسببه انا اتشلوحت وضعت؟
5: الخاتم.
3: وامتى هرجع زي ما كنت لو لقيته؟
5: الخاتم.
3: وانا لحد دلوقتي مش عارف الاقي ايه.
5: الخاتم.
3: خلاص هلاقي الخاتم بتاعي.
4: هتعمل ايه يعني؟
3: يعني نكذب كذبه ونقول اننا لقينا الخاتم، وننصب نصبه نبيع الخاتم فيها لاي حمار وناخد فلوسها ونطفش.
5: يا ابن الجنيه ايه الحلاوه دي؟
4: طب اللي انت بتقوله ده بقى هنعمله ازاي؟
3: هنروح للواد بتاع القناه اللي كان بيتكلم عني ونظرفه شويه فلوس ونخليه يتكلم عني تاني، ونأجر شوية صيع بخمسة جنيه وباكتة سجاير يقعدوا يقولوا أبو ندى أبو ندى. ساعتها اللي بيدوروا عليا هيرجعوا يدوروا عليا من تاني، وهرجع تاني حديث المدينة. هوب نضرب ضربة من تاني ونديهم خاتم صفيح، ويا دار ما دخلك شر.
4: ايه ده؟ ده ايه العبقرية دي؟ علي النعم عبقري، بس انا ما فهمتش منك ولا حرف.
3: ولا هتفهم، ولا انا عايزك تفهم. انت تنفذ اللي بقول عليه وبس. مفهوم؟
4: مفهوم.
3: هيا بنا.
2: زكريا ابو ندى،
6: زكريا ابو ندى. النجم عاد عاد وبراءة الاطفال في عينيه. النجم رجع يا جماعه، نجم النجوم جه وخلاص. النجم رجع يا ناس، زكريا ابو ندى. الشوارع رجعت للنجم والنجم رجع للشارع. يوفت وماليه الشوارع، عوده ابو ندى. ابو ندى رجع لبرامجه من تاني، وهيرجع يعلمنا ازاي السرقه لا تفيد، ازاي نقدر نحمي بيوتنا واولادنا من السرقه. ابو ندى عاد من جديد، ابو ندى عاد من جديد يا عالم، ابو ندى عاد من جديد يا عالم. ابو ندى النجم الكبير، ابو ندى ابو ندى، وحمد الله على السلامة يا ابو ندى. اشقنا ليكو يا ما يا ابو ندى يا ابو ندى.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
7: ابو ندى ابو ندى ابو ندى.

0: زكريا ابو ندى.
1: انت بتقول يا عود يعني انت عود؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟
2: اكيد لا الخاتمه معلم اكيد.
1: يعني ايه اكلونا البلوزه خلاص وكل المصاريف اللي انا صرفتها راحت على الارض؟ لا ده انا حمار رسمي بقى. ده انا حمار ايه؟ لا عليا النعمه ده الحمار اجدع مني. المرجوشي يعترف. اسمع يا واد يا دنيس الكلب انت.
2: تحت امرك يا معلم.
1: انت تجيب لي قرار الحكايه دي من اولها لاخرها وتعرف لي ايه اللي حصل وازاي ابو ندى عاد للحياه مره اخرى وازاي استغفلني وطلعني عيل ملوش لازمه عيل هافع عبيط بياخد على قفاه. انا هافع عبيطة دنيس. انا خدت على قفايا
2: تقريبا كده يا معلم.
1: هاتلي قرار الموضوع ده فورا يا دنيس.
2: حاضر يا معلم.
1: اخ اما انا طلعت مغفل صحيح.
0: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
3: مش ممكن. ازاي طيب؟
4: ده اللي حصل دلوقتي حالا يا جميلة الجميلات.
3: يعني زكريا لقى الخاتم؟
4: ده عودته بقت حديث الكوكب. بص من الشباك كده.
3: ايه اللي انا عملته ده؟ دي صور مغرقة كل حتة. كل دي صور ليه؟ ايه الغباء اللي انا كنت فيه ده؟ بس
4: عودة ابو ندى. اتفضلي افتحي المواقع السوشيال ميديا. افتحي اي مكان وانت هتعرفي على طول ازاي ابو ندى رجع من تاني.
3: انا مغفلة مغفلة. كل اللي عملته ده طلع على الفاضي.
4: روحي بقى ترمي تحت رجليه وعياطي وقولي له انا اسفة يا ابو ندى. حقك عليا يا ابو ندى. سامحني يا ابو ندى.
0: زكريا ابو ندى.
3: زكريا ابو ندى. زكريا انا اسفه يا زكريا. حقك عليا يا زكريا. سامحني يا زكريا.
5: الفنانه ماجدة الصباحي. ايه اللي رجعك؟
3: حبي حبي يا زكريا.
5: سمر بلاش عتاب. القرد العاصي تاب. ما صدقت انه تاب.
3: ما تبقاش قاسي يا زكريا. صدقني يا زكريا انا ما كنتش في وعي. انا ندمان على كل كلمه قلتها. ما تبقاش قاسي يا زكريا.
5: تبقاش قاسي ده لعيب في تونس. وبعدين ايه ما كنتش في وعي دي؟ لما طردتيني كنت شاربه بانجو ولا ستروكس. انا اسف يا هانا.
3: ارجوك خليك رحيم.
5: بلا رحيم بقى بلا ظل الرئيس. بقولك ايه وقتك انتهى. اطلعي بره.
3: شكرا يا زكريا. الوداع.
5: لا الوداع مغربي لكن ما تبقاش قاسي ده تونسي. اطلعي بره. اتفضلي اطلعي بره.
3: عن اذنك.
5: سمر سمر استني. رايحه فين؟
3: هطلع بره.
5: بره بره.
0: زكريا ابو ندى.
6: عدنيه اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن،
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
5: 02-368-633 أو 718-4-74.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: كوكب صخري سطحه يشبه سطح قمرنا، ويعتبر الأصغر بين الكواكب في عائلتنا الشمسية. هو الأقرب للشمس، وبسبب دورانه السريع حولها حصل على اسم أسرع الآلهة عند الرومان القدامى. نحن اليوم في ضيافة كوكب ميركوري أو عطارد، الكوكب المحترق والمتجمد في نفس الوقت.
1: كوكب عطارد كان معروف منذ القدم، وتمت مراقبته لآلاف السنين من قبل العديد من الحضارات. فماذا نعرف عن هذا الكوكب؟
0: في بلاد اليونان القديمة كان علماء الفلك الإغريق يراقبون السماء وكواكبها، وتمكنوا من تمييز عطارد، لكنهم اعتقدوا أنه كان عبارة عن جرمين مفصلين، أحدهم يظهر عند الشروق اسمه أبولو، والثاني كان يظهر فقط عند الغروب واسمه هرمز. لكن في القرن الرابع قبل الميلاد عرفوا أن الجرمين هم بالأساس كوكب واحد. حتى حضارة المايا كانوا يعتقدون أن عطارد كوكبين ومثلوه بالبومة، وأحياناً أربع بومات، اثنتين منهم للظهور في الصباح واثنتين للظهور في الليل. أما في بلاد ما بين النهرين، ترك الآشوريون جداول هامة معروفة باسم مل أبن، وتتضمن أقدم الملاحظات الفلكية عن عطارد، كما ترك السومريون سجلات ذكر فيها هذا الكوكب، وترجع لحوالي 3000 سنة قبل الميلاد.
1: إنزين، ليش قام الرومانيون بإطلاق اسم ميركوري على هذا الكوكب؟ ومن هو ميركوري؟ الرومان كانوا يعتقدون بأن آلهتهم مسؤولة عن كل شيء على الأرض، وكان ميركوري مرسال الآلهة وإله التجارة عندهم، وكان يتم تصويره على هيئة فتى يضع قبعة على رأسه ويحمل كيس من النقود ويلبس حذاء مجنح يساعده على السفر بسرعة كبيرة من مكان إلى آخر. ولأن عطارد يتحرك بسرعة حول الشمس، تم تشبيهه بالإله ميركوري، ومن هنا حصل على اسمه. في القرن السابع عشر تمكن كل من توماس هيريت وغاليليو غاليلي من رصد عطارد لأول مرة باستخدام التلسكوب، ولكن هناك من سبقهم بمئات السنين وتمكن من رصد عطارد بدون تلسكوب، وهو العالم الفلكي إبراهيم بن يحيى الزرقالي.
0: في القرن الحادي عشر عاش في مدينة طليطلة الأندلسية نقاش وصانع آلات اسمه إبراهيم بن يحيى الزرقالي. كان محباً لعمله وذاع صيته في كل بلاد الأندلس، وفي يوم من الأيام طلب منها عالم الاجتماع والرياضيات القاضي صاعد الأندلسي اللي كان مشهور في طليطلة أن يساعد مجموعة من العلماء في صناعة أدوات فلكية تعينهم في أبحاثهم. عمل الزرقالي بجد على صناعة أدوات لعلماء آخرين، ولكن حين أدركوا أنه يمتلك فكرا عظيما طلبوا منه أن يترك عمله كنقاش ويصير عالم. لكن الزرقالي اعترف بأنه لم يكن متعلما ولم يدرس أي نوع من العلوم، ولا حتى أنه لمس كتاب في حياته، ولكن هذا الشيء ما قلل من إيمانهم بمقدرته العظيمة، وشجعوه على التعلم وزودوه بكل الكتب اللي يحتاجها لتثقيف نفسه. وبالفعل اجتهد الزرقالي في دراسته، وبعد سنتين وتحديدا في سنة 1062 أصبح عضوا في مجلس العلماء في طليطلة، وظل يصنع الأدوات اللي يطلبها العلماء، وانتقل بعدها لتصنيع أدوات لنفسه حتى يدرس فيها الفضاء. وبعد مرور وقت قصير بدأ يعلم أساتذته، وصار عنده تلاميذ يستفيدون من علومه. خلال عمله تمكن الزرقالي من رصد النجوم والكواكب، وصنع اسطرلابه الخاص وتمت تسميته باسم الصفيحة الزرقالية. لكن اكتشافه الأهم كان أثناء رصده لكوكب عطارد، حيث صحح المفاهيم القديمة لبطليموس عن مدارات الكواكب، ووصف في مخطوطاته بأن مدار عطارد بيضاوي وليس دائريا كما كان يعتقد.
1: كان رصد عطارد أصعب من باقي الكواكب بسبب قربه من الشمس، وأيضا بسبب صغر حجمه اللي ما يزيد عن ثلث حجم الكرة الأرضية. يعني للتوضيح، إذا كانت الكرة الأرضية بحجم البيسبول فعطارد بيكون بحجم كرة الجولف.
0: عطارد أكبر بقليل من قمر الأرض، ولكنه مكون من مواد أثقل. يعني إذا قمنا بوزن كل من عطارد والقمر، بيكون وزن عطارد أكبر بكثير. عطارد ثقيل ولكنه صغير. نقدر نقول إن لو كانت الأرض مجوفة، بإمكاننا أن نحط فيها أكثر من 18 كوكب مثل عطارد.
1: نحن قلنا أن عطارد يتحرك بسرعة حول الشمس، لذلك السنة عليه هي الأقصر بين كل كواكب نظامنا الشمسي، ومدتها ما تتجاوز 88 يوم أرضي. لكن في المقابل يدور حول محوره ببطء شديد، واليوم الواحد فوق عطارد يساوي 176 يوم أرضي، يعني يومه أطول من سنته. نزيل، كيف هو الطقس على عطارد؟ وكم توصل درجة حرارة سطحه؟
0: عطارد لا يمتلك غلاف جوي، لذلك فهو لا يمتلك طقس، يعني ما تصير هناك عواصف ولا نشوف غيوم أو رياح أو أمطار. أيضا بدون غلاف جوي سميك ومتماسك يكون كافي لحبس الحرارة، صارت درجة حرارته تتنوع بشدة، يعني تنخفض إلى 173 درجة تحت الصفر ليلا، وترجع ترتفع بالنهار لحوالي 427 درجة مئوية. وعلى فكرة هذه الحرارة كافية للذوب الرصاص، وأكيد ممكن تتخيلون شو ممكن يصير لأجسام البشر.
1: سطح عطارد يشبه سطح قمر الأرض، فهو يحتوي على العديد من الفوهات التصادمية الناتجة عن التصادم مع النيازك والمذنبات. إنزين، ليش عطارد يمتلك فوهات أكثر من كل كواكب الأخرى؟
0: على الكواكب مثل الزهرة، الأرض والمريخ ما نقدر نشوف الكثير من الفوهات، لأن غالبتها تعرضت للتعرية بسبب الرياح والمطر والنشاط البركاني والقوى الأخرى الموجودة في الطبيعة. وعلى الكواكب الغازية العملاقة مثل المشتري، زحل، أورانوس ونبتون ما نشوف الفوهات بسبب عدم وجود سطح صلب حتى تتمكن النيازك من ضربه. أما بالنسبة لعطارد، قلنا أنه ما يمتلك غلاف جوي ولا طقس، يعني ما في عوامل طبيعية تقوم بتعرية الفوهات، فلذلك بقيت مثل ما هي من يوم تشكلت في الماضي البعيد.
1: قرب عطارد من الشمس ودرجات حرارته المتطرفة خلانا نعرف أنه مش ممكن يناسب حياة البشر، لكن الواقع ما قدر يتحكم بالخيال اللي سافر لهناك وتصور الحياة على سطح القاسي.
0: في منتصف القرن العشرين تم طرح فكرة استيطان عطارد، وأهم من قدمها هو الكاتب البريطاني آرثر سي كلارك، اللي ألف الكثير من الأعمال عن مستقبل البشرية في الفضاء، أشهرها رواية 2001 Space Odyssey، واللي من بعدها تحولت إلى فيلم. بس أهم أفكاره جاءت مع رواية رونديفو وذ راما، أو موعد مع راما، واللي وصف فيها مجتمعات من البشر يعيشون على كوكب عطارد ويعملون في استخراج المعادن فيه وتصديرها إلى الأرض.
1: في عالم سويدي اسمه إيمانويل سويدنبرغ، هذا العالم احتل المركز الثالث في قائمة تضم أذكى 10 أشخاص في تاريخ البشرية. سويدنبرغ كان دائما يقول أن الكون مليء بالمخلوقات العاقلة وغير العاقلة، وذكر هذا الشيء في كتابه اللي حمل اسم الحياة في كواكب أخرى.
0: ادعى سويدنبرغ أنه قام برحلة في أرجاء الكون، ويوم عاد إلى الأرض أصبح لديه الكثير من المعرفة عن جيراننا في الكواكب الأخرى، وقال أنه سمع أصوات في كوكب عطارد ورأى فيه مخلوقات أشكالها تشبه أبناء الأرض ويرتدون الملابس الضيقة، وكانوا أيضا لطفاء ومتعطشين للمعرفة، وعندهم القدرة على قراءة ذكريات الشخص وماضيه. سويدنبرغ قال أن أيضا زار القمر والمريخ وزحل والمشتري، ولكن لم يتمكن من زيارة كل الكواكب، لأن بعضهم ما يريد سكانها أن يتم استكشافهم من قبل سكان الأرض.
1: نرجع من الخيال للواقع. مثل ما نعرف في كل الكواكب اللي نقوم بدراستها، أول شيء نبحث عنه هو وجود مياه على سطحها. فهل توجد مياه على سطح عطارد؟
0: بالرغم من أن عطارد هو أقرب كوكب للشمس، إلا أن البعثات اللي قامت بدراسته طرحت إمكانية وجود جليد في قاع الفوهات، واللي تكونت من ضربات الشهب والنيازك بالقرب من قطبي عطارد، وهذا الشيء لأن أرضيات الفوهات مظلمة بشكل دائم بسبب حواف أو عمق الفوهة.
1: في الكثير من الغموض حول كوكب عطارد، والسبب هو أن لحد اليوم ما نقدر نقترب منه أو نعرف المزيد عنه، وهذا الشيء ناتج من الصعوبات الكبيرة اللي تواجهها المركبات الفضائية والمسابير حين تقترب منه. إنزين، كم عدد المركبات الفضائية والمهمات الفضائية اللي تم إطلاقها إلى عطارد؟
0: حتى الآن زار مسباران فقط كوكب عطارد، الأول اسمه مرنر 10 اللي أطلق في سنة 1973، وحلق بالقرب من عطارد 3 مرات، وقام بصنع خرائط لنصف سطح الكوكب، والثاني اسمه ماسنجر اللي حلق في مدار حول عطارد من عام 2011، وكمل تخطيط 100% من سطح الكوكب في سنة 2013، والتقط صور لبراكين قديمة على سطح الكوكب وصور لطبقات جليدية داخلية.
1: نحن مقتنعين أن عطارد واحد من أكثر الأماكن اللي ما تدعم الحياة في نظامنا الشمسي، لأن عبارة عن عالم صغير يتعرض للإشعاع الشديد وحرارة ما تتصدق، ولكن هذا الكوكب المشتعل قد يلعب دور كبير في واحدة من أهم المهام العلمية، وهي البحث عن الحياة على كواكب أخرى في مجرتنا. إنزين، شو هي هذه المهمة؟
0: في منتصف سنة 2017 كشفت وكالة الفضاء الأوروبية عن مسبار اسمه بيبي كولومبو، على اسم عالم الرياضيات جوزيبي بيبي كولومبو، اللي قام بعمليات حسابية مهمة حول كوكب عطارد وحول كيفية إرسال مسبار إليه، ويمكنه الاقتراب منه ودراسته بصورة دقيقة بدون الهبوط عليه. رحلة هذا المسبار بتستغرق 7 سنوات، وعند وصوله إلى مدار قريب منه بيرسل مسبار آخر إلى سطح كوكب عطارد، وفي حال نجحت هذه المهمة ممكن تقدم لنا صورة أفضل لكيفية نشوء نظامنا الشمسي.
1: هذه المهمة من أكثر البعثات الفضائية تعقيدا، وكلفتها تقدر بحوالي 6.1 مليار يورو، وهي ناتج تعاون بين وكالتي الفضاء الأوروبية واليابانية، ومن المقرر إطلاقها في نهاية هذا العام 2018. والسؤال الحين، شو هي المعلومات اللي ممكن يقدمها لنا عطارد؟
0: في السنوات الأخيرة اكتشفنا كواكب تعرف باسم الكواكب خارج المجموعة الشمسية، وهي موجودة في مدارات حول نجوم أخرى في مجرتنا. بعض هذه الكواكب ممكن تكون صالحة للحياة، وما بنقدر نتأكد من إمكانية نشوء الحياة على الكواكب الخارجية القريبة من نجومها إلا إذا تمكننا من فهم الظروف اللي تأثر على هذه الكواكب، وبشكل خاص أشكال الإشعاع مثل الإشعاع فوق البنفسجي اللي ممكن يكون أقوى بكثير في هذه العوالم. ولهذا السبب نحن بحاجة لدراسة كوكب قريب من نجمه، وهذا الشيء ينطبق تماما على كوكب عطارد.
1: في سر ثاني تسعى بعثة بيبي كولومبو أنها تكتشفه، وهو لغز المجال المغناطيسي الغريب لعطارد. يا ترى شو الغريب في هذا الشيء؟
0: عطارد مثل الأرض يمتلك غلاف مغناطيسي، ولأن معظم النظريات حول تشكيل نظامنا الشمسي تشير إلى أن كوكب صغير مثل عطارد مش لازم يكون له مجال مغناطيسي أبدا. لهذا السبب نحن نواجه لغز حقيقي بدأ مع الاستكشافات اللي حققها المسبار الأمريكي ماسنجر اللي دار حول عطارد بين سنة 2011 إلى 2015. وبالرغم من أن المجال المغناطيسي لعطارد أضعف بحوالي 100 مرة من مجال الأرض، إلا أن ماسنجر اكتشف أن مركز هذا الحقل المغناطيسي يبعد عن مركز الكوكب بحوالي 500 كيلومتر، وهذا مقدار مذهل بالنسبة لكوكب صغير.
1: نحن ما نقدر نقول إن صرنا نفهم كيف تشكل نظامنا الشمسي إذا ما كنا قادرين نفسر ليش عطارد يشذ عن النظريات اللي وصلنا لها، ونأمل أيضاً إن يساعدنا بيبي كولومبو في ذلك. الأسئلة ما تنتهي طالما الغموض موجود، ونحن كل يوم نقترب أكثر من كشف الأسرار اللي شغلت بالنا لمئات السنين، وكل يوم يحمل لنا أمل جديد باكتساب معارف جديدة تدعم طموحنا اللامحدود.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الحياة.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
4: نحن نوفر لك الراحة
3: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: سبب شفاؤك،
4: سبب شفاؤك
3: بإذن الله.
4: بإذن الله.
3: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: مادام بتسمع الرسالة دي دلوقتي يبقى أنا مش في البيت. سيب رسالتك بعد الصفارة. شكرا.
1: طبعا أنا عارفة أنت مش قوي مني أي كلام، بس أنا

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقوة.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية.

0: وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
0: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية، مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا الحديث فيه بيان أيضا لمسائل الأسماء والأحكام، وقد تحدثنا في حديث سابق عن أن المراد بمسائل الأسماء والأحكام الأسماء، أسماء مراتب الدين الإسلامي: الإسلام، الإيمان، الإحسان، ويدخل في ذلك الإخلاص والتوحيد، والأحكام إنزال هذه الأحكام على المعينين: مسلم، مؤمن، مجاهد، مهاجر، وهكذا، وما يترتب على ذلك من أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. هذه مسائل الأسماء والأحكام الأصل فيها أن نرجع إلى معانيها إلى النصوص الشرعية، النصوص الشرعية، فهذه في غاية الأهمية. هذا أول الأمر. الأمر الثاني أنه لا بد من الجمع بين النصوص، نصوص الوعد والنصوص الوعيد. فإذا كان هناك نصوص وعد أن من فعل كذا وقال كذا فإن له الجنة، هذه نصوص وعد، ونصوص وعيد أن مثلا من أكل الربا فإنه يكون في النار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذه النصوص وعيد. فلا بد أن نجمع بنصوص الوعد بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، وأن نصوص الوعيد ليس معناها التكفير وليس معناها الخلود في النار، وإن معناها أن أصحاب الكبائر يعذبون بكبائرهم ثم ولكنهم لا يخلدون في النار، وأن مصيرهم إلى الجنة، وأنهم أيضا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. وأن نصوص الوعد لا يعني أن هذا الإنسان إذا لم يرتكب ما يحاسب عليه فإنه لا يحاسب، لا بد أن يكمل بقية الأركان، وهكذا المسألة هذه تطول. المقصود هنا أن نلتزم بنصوص الوعد ونصوص الوعيد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن معروف، المؤمن هو من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمن بالقضاء والقدر. ما الذي تغير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمنه الناس. طيب المؤمن نحن نعرفه من آمن بالله واليوم الآخر، هنا يقول من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ هو لم يتغير شيء، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، المؤمن من آمن بالله وملائكته، لم يتغير شيء. لكن الحقيقة الشرعية للإيمان إذا اكتملت في نفس الإنسان علامتها أن يخرج هذا الإيمان الذي في القلب، أن يخرج أمانا في المجتمع، فالناس يعرفون هذا الشخص فيأتمنونه على أموالهم وأنفسهم. هذا هو المؤمن الحقيقي الذي يظهر آثار إيمانه على سلوكه ويراه المجتمع أيضا في الواقع. فالمجتمع يقول: لا، هذا مؤمن بالله واليوم الآخر، هذا ما نخاف على أموالنا عنده ولا نخاف على أنفسنا، هذا مؤمن بالله واليوم الآخر. فدل ذلك على أن الذي يخافه الناس على أموالهم، على أعراضهم، على أولادهم، الذي يخافون هذا ليس بمؤمن على الحقيقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فدل ذلك أيها الأحبة على أن نحرص على
أن نتأكد من قوة الإيمان في نفوسنا، أن هذا الإيمان في نفوسنا لا بد أن يظهر أمانا في المجتمع. إذا لم يظهر ذلك يحاسب الإنسان نفسه حتى يتأكد من يعني دخول الإيمان في قلبه. يقول صلى الله عليه وسلم: والمسلم، نحن نعلم المسلم، المسلم من نطق بالشهادتين وصلى وصام وزكى، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلم الناس من لسانه ويده. يعني حسن إسلام الإنسان كيف يعني تكتمل هذه الحقيقة الواجبة للإسلام في نفس الإنسان؟ أن تظهر آثارها سلاما في المجتمع، يسلم الناس من لسانه ويده. أما مثلا نطق بالشهادة صلى وصام، يصلي ثم يخرج، أول ما يخرج يغتاب هذا، يسب هذا، يلعن هذا، يضرب هذا، هذه إشكالية في إسلامه، هذا ليس هو الإسلام الحسن الذي يريده الشرع منا. المجاهد، نحن نعرف المجاهد، المجاهد هو من جاهد من أجل إعلاء كلمة الله، الجهاد الشرعي المعروف. لكنه من أجل ماذا يجاهد؟ يجاهد من أجل أن يعبد الناس لله وأن يطيع الناس الله جل جلاله. فإذا كان هو لا يجاهد نفسه في طاعة الله ولا يلتزم بالشريعة في نفسه ولا هو مطيع لله سبحانه وتعالى، فثم يقول يجاهد الناس حتى يطيع الله، يجاهد نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن حقيقة الجهاد الشرعي وأن هذا إنسان فعلا يجاهد لوجه الله أن يكون أثره على نفسه أنه يبدأ بنفسه فيجاهد في طاعة الله. المهاجر، نعلم معنى المهاجر، المهاجر الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من أجل ماذا؟ من أجل أن يترك الشرك، يترك الخطايا والذنوب، فيهاجر ويهاجر بخطاياه وبذنوبه ومعاصيه، هذا ليس مهاجر على الحقيقة. أنت لماذا هاجرته؟ فتهاجر وتأتي بالشركيات معك وتأتي بالمعاصي، فهذا لا يصلح. إذن أيها الأحبة في الله، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذه الأسماء ونحكم بها على الأعيان. المؤمن المسلم هذا لابد أن يظهر آثاره على المجتمع أمان وسلام. المجاهد والمهاجر لا بد أن يظهر أثرها على نفس الإنسان، يجاهد نفسه في طاعة الله ويجاهد نفسه على ترك المعاصي والمنكرات. إذن الخلاصة في مسائل الأسماء والأحكام: نلتزم بالمعاني الشرعية، نهتم بالعلامات الدالة على اكتمال الحقيقة الواجبة، فهناك علامات النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها لنا تتعلق بالمجتمع وتتعلق بالفرد. ثم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم علامة اكتمال الحقيقة الواجبة للإيمان والإسلام وعلامة اكتمال الحقيقة الواجبة للجهاد والهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يلتزمون بهذا الدين بمراتبه الإيمان والإسلام والجهاد والهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يلتزمون بهذا الإسلام حقيقة، وتظهر آثار هذا الالتزام على أنفسنا وعلى مجتمعنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. قد

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة،
1: استراحة الظهيرة
0: يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدن إف إم 88.9 عدنية إف إم، لون جديد.

0: ويا مساء الخير والعافية على كل المستمعين والمتابعين معنا على عدنية اف ام، لكل متابعينا في كل مكان، ان كان في منصات التواصل في اليوتيوب او الفيسبوك او الانستغرام او التيك توك، اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي، برنامج استراحة الظهيرة. ولا ننسى جيشنا الأساسي ومحبين دائما مستمعين في كل مكان في عدن وخارج عدن، من كل مكان في تعز ويافع والضالع ولاحق وأبين وصنعاء وأي منطقة وكلا وسيئون، كلكم على العين والرأس، أهلا وسهلا فيكم على عدنية اف ام. نطلع عليكم بحلقة جديدة اليوم، موضوع جديد من برنامج استراحة الظهيرة كما عودناكم، ونعتذر عن عدم ظهورنا يوم أمس معكم، وكما وصلتنا الرسائل إنه ليش تحرمون إحنا من برنامج استراحة الظهيرة، إن شاء الله ما نحرمكمش، إحنا آسفين طبعا، ولكن إن شاء الله نكون دائما متواجدين معكم، أنتم حبايبنا وجمهورنا، ودائما إحنا ما تحلى عدنية إلا بوجودكم معنا. مستمعين ومتابعين الأحبة في كل مكان، لكل الناس اللي بتستمع لنا الآن في السيارات وهي مروحة من عملها، الله بيعينك طبعا على الحر والأجواء هذه، والناس اللي لسه رايحة دوام أو رايحة لشيء معين برضو الله يعينكم على شدة الحرارة المتواجدة الآن، ولكل الست بيت الآن بتستمع لنا في منزلها، إن كنت تتمهري أو تطبخي أو تستمع لنا في أي مكان، أهلا وسهلا فيكم. لكل الناس أيضا بتستمع لنا في الأرياف وفي خارج عدن، حييكم من القلب إلى القلب، معكم سمية سمير. اليوم حابين نتكلم عن موضوع متواجد بشكل كبير وظهر للأسف بشكل كبير جدا وبكثرة، بالذات بعد 2015. الموضوع هذا بيمس كل الناس، لأنه في كل خطوة نخطيها يظهر هذا الموضوع للأسف. اليوم حابين نتكلم عن الدلالة أو السمسرة كما يقال، يعني كل ما بتجي تسوي يعني حاجة بيجي يقول لك جيب لي دلالة، جيب لي سمسرة، رغم أنه يكون هو ما عطاش أي مجهود، ما عملش أي شيء، يمكن يعني شيء بسيط سواه ويشي منك الدلالة، مش مشكلة حلال عليه، ولكن موضوعنا اليوم إنه المبالغة في الدلالة أو المسمسرة الجشعة. يعني في ناس للأسف الشديد بتطلب دلالة بشكل كبير جدا، ما فيش مراعاة لأي شيء وما فيش مراعاة للشخص الآخر. لذلك اليوم هذا الموضوع حابين إحنا نناقشه معاكم مستمعين ومتابعين الأحباء. أتمنى اتصالاتكم على أرقامنا اللي هي 77 468 99 99، أو عبر الأرضي 02 851 88 8. بكرر الرقم، ويا ريت تتواصلوا معي، وأتمنى أتمنى أتمنى إنه يجي واحد يقول أنا أشتغل بالسمسرة ويشارك إحنا بالموضوع. إذا موضوعنا أو رقمنا هو 77 468 99 99، وكرر 77 468 99 99، أما الأرضي 02 851 88 8، 02 851 88 8. إذا مستمعينا ومتابعينا الأحبة، أنت أكيد تعاملت مع سمسار أو مع دلال، هل كان التعامل معك لطيف ولا التعامل كان معك جشع؟ احكي لنا عن موقفك، احكي لنا عن رأيك حول هذا الموضوع. وإذا أنت الآن اللي بتستمع لنا أنت يعني سمسار أو دلال، شارك نحن بالموضوع، إيش رأيك من وجهة نظرك؟ هل هو حق؟ هل هذا السمسرة هل هي تعتبر حق أم هي استغلال؟ فصراحة أنا مش حابة أن أحكم كثير، أنا حابة يكون الحكم عندكم أنتم أيها المتابعين والمستمعين. طبعا حابين نحن نبين أنه في فرق كبير وشاسع جدا بين الوساطة القانونية والسمسرة الاستغلالية، لأنه الوساطة القانونية ما هي اسمها قانونية، يعني متفق عليها أساسا ووفق تصاريح رسمية تكون، وتكون خدمة مقابل أجر معلوم ومعروف ومتعارف في كل مكان، ما فيش أي مبالغة بالسعر، وأيضا يكون في برضا الطرفين. أي نعم السمسرة تكون برضا الطرفين، لكن نتأكد أنه أساسا الأطراف اللي بتدفع السمسرة تكون غير راضية تماما عن دفع هذه السمسرة، ولكنها مضطرة. أما السمسرة الاستغلالية فهي تقوم على استغلال حاجة المواطن وفرض مبالغ فيها واحتكار الوصول إلى الخدمة، ففي معاناة كبيرة، ففي فرق شاسع. معنا اتصال، خلنا نستقبل اتصال. يا أهلا وسهلا ومرحبا. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا.
1: مساء الخير.
0: يا مساء الفل ويا هلا وسهلا والله.
1: يا ميت أهلين وسهلين لكم، أنا مرحبتين.
0: يا أهلين والله، وينك اليوم؟ ما اتصلت ولا شيء؟
1: ما عاد الحق ناشي.
0: أهلا وسهلا فيك، أهم شيء أنك اتصلت.
1: الوقت.
0: لا، أهم شيء أنك اتصلت، يا أهلا وسهلا.
1: لا، حاولنا كيف؟
0: وجودكم أكيد مهم، تفضل.
1: أكيد إن شاء الله بإذن الله. تحية لك، تحية للطاقم عدنية، تحية للمشتركين والمتصلين، وبعث لكم الصحة والمصاري.
0: اللهم آمين يا رب.
1: بإذن الله نحكي.
0: تفضل احكي.
1: لساته ما حكينا؟
0: لا لسه ما حكيتم.
1: شوفي يا ست الكل.
0: نعم.
1: يعني يقول الدين ما هو سالف عند الناس هو شرع. يعني ما جرت العادة عند الناس هو يعتبر أمور شرعية. يعني هذه المنطقة تختلف عن المنطقة الثانية، هذه المحافظة تختلف عن ذيك المحافظة، ما هو حاصل عندهم. يعني يقول لك مثلا أنا اشتريت حاجة من لحد، أجيت اشتبي ألف عدن، هي قيمتها في لحد ألف، أجيت في عدن قيمتها 1500، أنا بيعب 1500.
0: تمام،
1: هذا حاصل موجود. بالنسبة للدلالة تعتبر سالب بين الناس، إنه هذا بداية. بعض الحين تكون ما في سلطة، يعني اللي بتعمل الربط بين ده وحال نصيبها 2.5%.
0: نعم، المتعارف عليه.

0: ايوه المتعارف عليها. اقول لك
1: متعارف عليها 2.5%.
0: نعم.
1: ما فيش مكتب محامي. انا دليت بين نفرين اشل انا 2.5 هذه. واصبحت هي بدل ما تكون يعني على في ناس متقصرين مثلا في بيوت الايجار ومحلات وكذا، تيجي يبلغ ذاك اللي شيء اجر عنده، يبلغ عنده انه يا اخي انا بأجر مكاني، شوف لي يا أخي عاد الناس في المنطقة كامل يا أخواني. نعم. أنا أشتري محل إيجار، يقولوا روح عند فلان الفلاني.
0: نعم.
1: روح عند فلان الفلان وشو حق 2.5%؟ إيش المشكلة فيها؟
0: نعم.
1: بس
0: طيب ما رأيك باللي يزيدوا على 2.5 أساسا بالمئة؟ نحن موضوعنا اليوم عن السمسرة الجشعة.
1: شوفي يا ست الكل، نحن في بعضهم أكثرهم يقول لك ما سهل الله. ما سهل الله، تعطي له ما سهل الله، مش إلزامي 2.5%. يمكن باع لك كلمتين، يمكن ثلاث كلمات وسط بين هذا وهذا، وهو كان أفضل أفضل إنه ربي بيبارك لك، يعني تقول هنيا ما تشتي أي حاجة ولا شيء أي شيء، أنا عملت خدمة بين هذا وهذا. ولكن في بعضهم يقول لك هذا شغلي، أنا شغلتي هذه.
0: صحيح.
1: أنا شغلتي. وفي بعضهم مثلا يقول لك يا أخي أنا مثلا تاجر في محل فلاني، أشتري محل يا أخي يكون كذا بلوك، يكون كذا ويكون كذا، يا أخي بدفع اللي تشتي.
0: أيوه.
1: بدفع اللي تشتي، الدلالة مثلا حقه 10,000 ريال يا أخي أنا بدفع لك 50.
0: جميل.
1: أنا بدفع لك 100. هنا طمع الناس.
0: خلي أيوه أكيد.
1: مطمعينة.
0: نعم.
1: هنا طمع الناس بحيث انه يجي تاجر، احنا ما نقولش مستعجل، مواطن مستعجل يقول له يا اخي انا ضروري اشتري خلال كذا، انا اشتري خلال كذا، بدل ما يشيل دلاله حقه 20,000 يقول له يا اخي انا اشتري 70، انا بجيب لك حاله طارئه من السريع.
0: نعم.
1: فيشيل زايد هنا. لكن بالنسبه كعامه ما اعتقدش انا انهم يفرضوا فرض يعني ازيد من هذا من حقه المقرر.
0: صحيح.
1: في سؤال؟
0: لا شكرا.
1: يلا مع السلامه.
0: يلا تحياتي. ومعنا اتصال آخر نشوف.
2: ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة.
2: كيف حالك يا بنتي؟ كيف أنت بخير؟
0: هلا أبو فهد. يا هلا.
2: الله يعطيك العافية، ربنا يحفظك إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية. كيف الحال؟ أخبارك؟
2: الحمد لله. والله أنا شوفي الإذاعة عندي ما تشتغل نهائيا يا بنتي في المكان اللي أنا فيه. إيش الموضوع اليوم؟
0: الموضوع نتكلم. أنت فين أولا؟ انت فين ساكن؟
2: انا ساكن بالمنصورة.
0: بالمنصورة؟
2: نعم.
0: فين بالمنصورة؟
2: بحاشد.
0: بحاشد.
2: حاشد على خط 90.
0: طيب هي حاولت تردد على 89.1.
2: ها؟
0: 89.1.
2: ما تجيش عندي لا 89 ولا 99، كلها ما تجي عندي يا بنتي. الله العالم ايش السبب؟ لي 3 ايام ما تجي عندنا نهائيا.
0: طيب ممكن حد اتصل احنا بعد البرنامج عشان كمان نشوف لك ايش الموضوع ورد لك الخبر. تمام
2: ان شاء الله باذن الله.
0: ايش طيب حابب تشارك احنا اليوم الموضوع، نتكلم عن السمسرة الجشعة، الدلالة الجشعة، يعني الناس الدلالين اللي على ابسط الحاجة بقول لك جيب لي دلالة وتكون يعني اكثر من المتفق عليه والمتعارف عليه.
2: الله يا بنتي، الدنيا كلها جشع في جشع، من أكبر واحد إلى أصغر واحد، كل ما حد يبرم الجشع نهائيا، كل الشعب أصبح جشع. كانت في ناس عزة ونفسهم عزيزة وعزة وبناء وطن ومستقبل الأجيال والمستقبل الجميع، لكن الآن كل مستقبلي أو جشعي لجيبي لأهلي وخلاص، مالي من الآخرين، كل من كان يقطع له صغير ولا كبير، الشعب يموت ولا يحيا ما لنا دخل فيه به. أهم حاجة أننا حنا نبني أنفسنا ونصلح أنفسنا، فنوصل إلى سلطة هو مالك قائد سرية معاه ثلاث فلال أربع فلال ولا ثلاث عمارات ولا أربع عمارات ولا مدير قسم ولا مدير مؤسسة ولا هذا، فين من فين هذا؟ من فين هذا؟ من فين جابوا هذا؟ من فين جاب هذا؟ شقي فيه؟ لا يمكن لا يمكن لا يمكن يشقى في هذا، ولا يمكن أن يعمل هذا الأشياء إلا والله العظيم أنه واحد كان مدير البلدية عندنا في المنصورة.
0: نعم.
2: وصدقي بالله أنه جاء مقحقع مقحقع مقحقع كله كتن، وبالأخير بنى فندق، فندق باسم حقه، الفندق ملك له. من فين بنى هذا؟ كله من الجشع.
0: نعم.
2: كله من الجشع ومن السلطة السائبة. أصلا السلطة كلها من رأسها إلى كأسها فاسدة.

وقفه وقشعه وكل شيء. وتحياتي على الأستاذ عبد الله أحمد مسعد والأستاذ محمد فضل، وتحياتي لكم جميعا ولكل المشاركين والمستمعين.

أو هي عرف متعارف عليه منذ القدم. فعلا هي متعارف عليها 2.5% في كل شيء. لكن الآن أصبح لو نجي مثلا على سبيل المثال نتكلم عن الإيجار، الإيجارات الشقاق. أنا الآن لما نشي أجر شقة، أنا زمان لو نجي نشوف المفارقة، يا جماعة أنا شي إيجار شقة، والله شوف بيت فلان الشي يأجر، نروح لعن بيت فلان وانتهى الأمر. الآن حتى لو بيوري لك فين بيت فلان يقول لك يا مالك شي نص شهر دلالة. يبني انت سويت عشان تاخذ نص شهر دلالة؟ مالك، صلى على النبي، مالش دخل. ولا فجأة يجي دلال يجي يقول لك أنا شو من احنا ثلاثة دلالين، أنا ايش اسوي بك بثلاثة دلالين؟ أنا ايش دخلنا أنا شي أجر بيت؟ أنا أدفع ثلاثة دلالين ليش؟ أنا أدفع المتفق على 2.5%. أنتوا سدوا حتى لو منكم قبيلة، أنا ما ليش دخل. هنا أصبح في قشع، أصبح في سمسرة على كل شيء. فقلنا أن أنا أجي أدفع أنا مثلا شهر أو نص شهر، أدفع 2.5% فقط، يقول لك لا أنا دليتك. أنا يا عزيزي هذا مش عرف أساسا، هذا مش الصح. بس أنا أقول يا من أصبحنا نخضع لهذه القوانين الجديدة اللي ما صاغهاش غير مش عارفة إيش أقول، هل أقول البلاطقة، هل أقول الناس من رأسهم، هل أقول استغلوا الوضع والانفلات الأمني وما فيش رقابة قدوا كل شيء فاستغلوا، والناس أصبحت تخضع أمر لله. أصبحت الآن أنا عشان أأجر لو مش معي 500,000 عشان ألاقي غرفة ب100,000 لازم يكون معي 500,000 عشان أعرف أدفع مقدم وديبازي ودلالة، ولا ما أعرفش أسكن قسيلك بالشارع فعلا. وده اللي يحصل مع كثير من الناس، أصبحنا ما نقدرش نعمل حاجة لأنه أهم الدلالة. طبيعي أهم الدلالة اللي سعره كذا كذا. معنا أيضا المرافق الحكومية، مرافق الحكومية، مرافق الخاصة، أي شيء، أي معاملة، أي معاملة أنت تحتاجه، لو حدا تع دلالة خرج لي سمسرة. أو زي ما قلنا يعني سمسرة بشكل كبير. يعني قبل فترة كنا في صباح الواد بنناقش موضوع البطايق وإلى آخره، فطبعا سألنا سؤال عن السمسرة فقال ممكن أنكم تشتكوا. طيب أوكي أوكي، نشكر يعني أنه التفت فعلا أنه في ردع لهذا الموضوع، إن شاء الله في استجابة أيضا. لكن السمسرة أنا الآن لما أجي أروح أشي أعمل بطاقة، أجي ألاق أنا البطاقة رسومها 15,000، أنا خسرت 30-40-50,000. ليش أنا لما أجي خارج جواز يجي يقول لي 200 سعودي، مدريش كم ليش أنا أدفع شيء أكثر من المتفق عليه رسميا؟ أصبح القشع متواجد في كل مكان للأسف الشديد من قبل الناس، أصبحت ما فيش رحمة، ما فيش إنسانية، ما فيش هذا لمن وهذا لمن. فبالتالي يترى هل أصبحت ثقافة متعارف عليها؟ يعني أصبح أنه أنا أشي دلالة بكل خطوة بعملها قبل دلالة، مش قاية نسميها في العدن، مش قاية. هل هي حق أم هو استغلال أم هو ماذا؟ طبعا متابعينا كما ذكرنا بالسابق أنه في فرق كبير بين الوساطة والسمسرة، لأنه فعلا في السنوات الأخيرة احنا أصبحت السمسرة متسلعة بالمجتمع بشكل كبير جدا بكل تفاصيل حياتنا اليومية. ما عدش يعني الدلالة فقط في بيع الأراضي والعقارات والسيارات، لا أصبحت كثيرة في كثير من الحاجات، كما قلنا في المعاملات، حصول خدمات، بالوظائف، بالزواج، حتى بالخدمات الأساسية. وأيضا في ناس يشوفوا إنه الدلال مهم إنه يسهل لي أموري. صح يسهل لي أموري ومش قايتك على عيني وراسي. إحنا الآن منواجهش السماسرة، لا بالعكس، اللي عمل خدمة وحابب ياخد مقابل أوكي خد مقابل، لكن بالمعقول بالمتفق والمتعارف عليه، مش باستغلال وقشع. راعي ظروف الشخص الآخر يا أخي، إذا هو شخص ربي فاتح عليه عادي خد، وإذا هو بيعطيك من عنده كرم خد. لكن تجي على الناس تعبة فعليا، استغلال بمعنى الكلمة، ناس يلا توفر اللي تقدر عليه عشان تخرج الخدمة دي أو تعمل أو تشتري الحاجة دي، فتجي تهم إنه أنا كمان بدفع كذا كذا، مش قادر أدفع، أنا من فين أدفع؟ وإذا ما دبرتش تيطر علي الخدمة، ما قدرش يعني أكون ممكن حصلت حاجة مناسبة لي أو نسميها عرضة

0: عاد أقدر شاخدها لأنه السمسار ده قفل عليا. مش معين أن ندفع لها سمسرة، مش قوع ولا هوار ولا شطارة، لا، وإنما فعليا في ناس تقول مش معاها، يلا دبرت الشيء الفلاني عشان توفر الخدمة الفلانية اللي هي تحتاج له فعليا. فيستغل هو حاجة الناس، تزيد من المعاناة للأسف، وهكذا هي الأشولي الوضع للأسف هذلي نوعا ما. فهل أصبحت السمسرة ظاهرة تحتاج إلى تنظيم ورقابة؟ أيوة نعم، أيوة، لأن أصبحت في كل ركن للأسف الشديد. معنا اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا،
1: السلام عليكم.
0: يا أهلا وسهلا أستاذ فتحي، كيف الحال؟
1: يا حيا سمي
0: سمي كيف تمام، تفضل.
1: ربنا أحفظك إن شاء الله خير، تشبنيك في استراحة الظهير.
0: نعم الله يعطيك العافية.
1: أولا أختي بالنسبة لموضوع اللي هي السمسرة، صح ولا لا؟
0: نعم، عن السمسرة
1: دي السمسرة رقمك اختها، ولا ناس القوها تخترق عندهم، تملك كيف؟ يعني ناس فقدوا أعمالهم، تمام؟
0: نعم.
1: فبالتالي لم يجدوا إلا هذه، يعني دخلوها من أوسع الأبواب، وبالتالي هبر الهابر على المواطن، فبالتالي يعني تجدي هذا أكبر من هذا وهذا، يعني كل واحد يعني سعره أكبر من الثاني، تمام؟ يعني بالتالي حتى مثلاً لما مثلاً واحد يدور غرفة مثلاً أو كذا، هذا مثلاً لي السمسري هذا يبحث عن المبلغ وقدره، يعني ما يمضي لصاحب هذا الشقة اللي بيستأجرها أو الغرفة وكذا. وفي بعض الأحيان أقول لك أنا مش دلل لحالي، أنا تبعي اثنين أو ثلاثة، طيب على عيش، طيب يكون واحد يعني بإمكانه يستأجر له مثلاً غرفة أو سنتين غرفة وكذا، يقول لك أنا تبعي ثلاثة دلال، يعني لقوها تخترع في غياب الدولة أوكي، لما ما فيش رادع من قبل الدولة من قبل السلطة، وحق لهؤلاء الأشخاص أن يعملوا بالموطن كما يريدون، فهم لكي؟
0: نعم.
1: يعني إذا كان غريمك القاضي فلمن تشتكي، لكن إذا كان في جهات رابعة مثلا تجاه هؤلاء المواطنين، هؤلاء السماسرة تجاه الطير ما يرحمش المواطن، يلا مثلا تدبر لهم بلا وقدره إنه مثلا سيسكن هو أطفاله، يعني ما يرحمش هذا المواطن لما يقوم يخبره مثلا 60-70% من المبلغ. طيب عندما أنت إذا أردت أن تشتكي، ما هي الجهة الأمنية مثلا أو الجهة التي ستخرج حقك؟ من؟
0: صحيح.
1: لاشي.
0: صحيح.
1: يعني يوم كذا يوم كذا المواطن أصبح لمن يشتكي، لمن يشكو ضره، لمن، وبالذات عدن أختي. في بعض الأحيان أختي الآن أصبحوا تعاملوا بالعملة السعودية، ما يشتكي بالعملة الوطنية، صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح.
1: يقول لك أنا أشتكي بالعملة السعودية لأن العملة حقنا ما لهاش أمان، وبالتالي حتى يشوي يغيب عملتنا الوطنية بالعملة السعودية، يقول لك عادي لو أعطيته مثلا بالعملة الوطنية بس أنا أشتكي حقي بالسعودي.
0: نعم صحيح.
1: يعني أصبح كلها يعني أخو أستطيع تقول أختي سمية أنه يهموا مصالحهم أكثر من مصالح المواطن نفسه، لذلك يجب على الدولة نفسه إذا كان في دولة، يعني إذا كان إلا أنظر إلى المواطن عن عين الرحمة والشفقة صراحة. شكرا جزيلا أختي،
0: الله يعطيك العافية،
1: طرحك لهذا الموضوع أختي سمية، ربنا يحفظك إن شاء الله.
0: شكرا لتواصلك معنا،
1: يلا ربنا يحفظك إن شاء الله، شوية كده بيهم كلهم زباك العالم إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك سر فتحي. وكما قال الأستاذ فتحي أيضا أنه للأسف الشديد أنه في ناس كثير يعني أصبحت بلا عمل، وتشوف لها الملجأ الوحيد واللي متوفر بشكل كبير ويجيب فلوس اللي هو السمسرة والدلالة. فبالتالي للأسف الشديد ما فيش أي ردع بالموضوع. طيب أستاذة منى كيف حالك؟
2: يسعد مساك، هلا هلا
0: سهلة، كيف الحال؟
2: هلا سمية منورة، يعطيك العافية، مساك سعادة.
0: طيب أستاذة منى، ممكن اتصل عليك بعد الفاصل لانه بيفصل علينا من الإذاعة؟
2: أوكي، تمام أوكي.
0: تمام، ما حبيتش اني اخليك على الخط، قلت
2: يلا حبيبي
0: اسمع تمام. صوتك الله يعطيك العافية. إذا مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، احنا بس دقائق وبنروح لفاصل إعلاني، وزي ما قلنا انه ناس كثير للأسف الشديد بتتطرق إلى العمل السمسرة اللي عدم وجود العمل، وشافوا فيها ملاذ كثير وكبير، ولكن فيها قشع للأسف الشديد، أصبحوا لأبسط المعاملات يريدون الدلالة أو السمسرة وبأسعار غير المتعارف عليها. فمن هنا نحاسب؟ هل إحنا السبب؟ أيوة إحنا السبب نعتبر، لأنه إحنا ما عملناش ردع، لأنه ممكن حنوصل للخدمات من غير السماسرة، ممكن نوصل للخدمات من غير السماسرة بأكثر من طريقة. إذن متابعينا ومحبينا في كل مكان، إحنا بنروح فاصل قصير ومن ثم بنعود معاكم، بنستكمل تواصلنا معاكم، وأيضا بنستقبل اتصال الأستاذة منى معنا، وبنسمع لرأيها صوت الحكمة دائما كما أسميها، نستمع إلى اتصالاتكم الأخرى حول هذا الموضوع، آرائكم تهمنا. خليكم معنا، تروحوا مش معي.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى واحدة ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظا على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: الخبرة والريادة.
2: السعيد

0: وعدنا لكم متابعينا ومستمعينا مرة أخرى بعد الفاصل الإعلاني ومع برنامج استراحة الظهيرة، ونستكمل موضوع حلقة اليوم اللي بيتحدث عن السمسرة الجشعة. يا ترى هل هذه هي أو هذا هو حق على الشخص السمسار، أم هو استغلال لحاجة المواطنين من استخدام الخدمة؟ كما قلنا أنه آراءكم مهمة جدا، وحابين تعليقاتكم حول هذا الموضوع. خلونا نكرر أرقامنا اللي هي 77468999 أو عبر الأرضية 02-851-8808. إحنا في انتظار اتصالاتكم. طبعا أستاذة منى والأستاذ محبوب نعتذر لأنه كنا في فاصل إعلاني وممكن يقطع علينا بأي لحظة. ممكن أنكم تتواصلوا الآن معنا الخط الأرضية متاح بإذن الله. إذن مستمعينا ومتابعينا الأحباء، كما قلنا إنه السمسرة أصبحت متواجدة بشكل كبير بالفترة الأخيرة وانتشرت بشكل جشع جدا جدا. ليش انتشرت في مختلف المعاملات؟ ما أصبحتش كما سابق إنها مقتصرة فقط على البيوت والعقارات والسيارات، أصبحت في كل الخدمات والمعاملات للأسف الشديد، ففي أكثر من سبب. لكن خلونا نستقبل اتصالنا الأول، نقول ألو مرحبا أستاذة منى. يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا هلا، الله يعطيك العافية سمية، يسعد مساك.
0: فيك عاش من سمع صوتك أستاذة منى.
1: الله يحفظك، وأنت كمان منورة، يسعد مساك ومساء الخير المستمعين جميعا في عدن.
0: الله يعافيك يا رب، يسعد قلبك يا رب، أتفضلي.
1: طبعا الموضوع جميل جدا، وهذا السلوك أو هذا الصفة اللي انتشرت بالآونة الأخيرة في مجتمعنا نتيجة ظروف ومعايير أنت ذكرتيها ووضحتي أنت والمتصلين بعض النقاط. وأضيف أني أقول فعلا المعايير هذه منها عدم وجود الوظائف الموجودة، عدم وجود العدل الحق، تشتت القضاء، الظروف المجتمعية والاقتصادية الموجودة، كل هذه الظروف يمكن جعلت من هذا السلوك ينشأ في المجتمع. وأعتقد أني أسميه أني ابتزاز زي ما قلتي، أسميه سلوك غير سوي، لأن أنت تأخذ حق غير حقك. يعني على سبيل المثال يسمينا في الجوازات، في المصالح التعليمية، الشهادات، المرافق الحكومية، بتضطر أنك علشان تخرج تقرير أو ورقة أو شهادة أو أي شيء أنت لك حق كمواطن أنك تأخذ بمبلغ زهيد أو مبلغ بسيط نتيجة الظروف نقد اللي هي معروفة، لكن لا، يضطر الواحد أنه يخرجها بمبالغ كبيرة لأنه غيرك خرجها وخرجها. وحتى دون السماسرة يا حبيبتي سمية، سلسلة يعني بتلاقي من البواب إلى أن تدخلي إلى مدير المكتب اللي موجود في المرفق هذا الحكومة.
0: صحيح.
1: وأنت جنب المرفق، والله العظيم أنا مثلا جنب المرفق أو قصد جنب الجوازات، عاد إحنا ما دخلتش الباب بتلاقي عشرة قدام جنب الباب يقول لك تعالي بوصلك ونفس الشيء الشهايد، نفس الشيء لو تشتي تغيير تقرير طبي، لو تشتي. حصلت في انفلاتات في وجود ضبط، أو انفلاتات تشتت في وجود الرقابة، وجود النظام، حتى مثلا المرور، حتى الشرطة، حتى يعني مع الأسف في كل مكان هذا كأنه آفة أو
0: أصبحت أساسي، يعني كأنه خلاص فرض على كل معاملة وعلى كل شخص أنه لازم يلتزم فيه.
1: تعرفي يا سمية أنه هذا بيكون عليه انعكاس جدا نفسي على المواطنين اللي ما عندهمش إمكانية. يعني أشوف مثلا طالبات أو بنات
0: فعلاً. لا فعلا
1: والله العظيم فعلاً. أو مواطن ما يقدرش يخرج حقه فبتلاقيه بيستاء، أو لما تشوفي ديك الطوابير المهينة الكبيرة، واحد يجي يدخل على طول عشان هو بيقدر بيخرجها ب 500 سعودي ب 200 سعودي على أي شيء، وهذاك اللي موجودين اللي يدوخ واللي يصيبهم هبوط واللي يعني ليش. ومع الأسف نحن يمكن بنبرر بنقول الظروف وأنه هذا العامل اضطر لأنه ما فيش راتب. لا يا جماعة، لا، مفروض نحن أي يعني سلوك ظهر أو أي شيء غير مرغوب أو غير إيجابي نحن ما نكونش حاضنة يا سمية لهذا الشيء. احنا نرفض هذا الشيء مفروض كمجتمع علشان نكون متساويين، ونتمنى الجهات المعنية كمان لأنهم أساس البلاء، رأس الهرم المفروض اللي يكونوا هم. إذا هذان المدراء والمسؤولين ما كانوش راضين على هذا الشيء، صدقيني يا سمية ما بيكونش موجود هذه الظواهر السيئة مع الأسف.
0: صحيح، للأسف الشديد الله بيعدل الحال، بس نقول يا من ما فيش رقابة في أي مكان، فعشان كذا انتشرت بشكل كبير وأصبحت المبالغ التي تدفع أكثر من المتعارف عليه.
1: أكيد إذا كانش ما فيش ساس صح وما فيش قوة وقانون ورادع صدقي. أيوة في
0: يعني ما رأيك لما تشي تروحي تأجري بيت يقول لك أنا شدلالة شهر كامل، يعني إذا أنت بتأجري بيت مثلا 200-300 ألف، ف فهو يشتي شهر أو نص شهر
1: أكيد دون مراعاة لأي ظروف ولأي ضوابط لأي شيء، لأنه عارف إنه ما فيش ضوابط ولا قوانين ترجع ولا أي شيء
0: صحيح.
1: وأصبح يعني هذا الشيء متداول، فخلص أول ما تبدأ تنجح هذه المهمة تصير بعدين شيء معمم على الكل مع الأسف، نتيجة إنه في انفلات وفي ظروف نستطيعش نتكلم صحيح. نستطيع يعني نتكلم عليها في ساعات يا سمية مع الأسف
0: صحيح.
1: شكرا جزيلا
0: حبيبي. الله يعطيك العافية، شكرا لك يا أستاذة منى، وما ربنا ما يحرمناش من اتصالك. معنا أيضا اتصال آخر، خلونا نستقبل اتصالنا الآخر. ومعنا أم أحمد. أم أحمد كيف الحال؟ يا هلا وسهلا.
2: الحمد لله، كيف حالك؟
0: الله يعطيك العافية يا رب.
2: أنا لحظة حقا مصدمة.
0: يا أهلا وسهلا فيك، تفضلي يا أم أحمد.
2: الله، أيوة والله أنتي دحين تهدري على السماسرة. أيوة
0: عن السمسرة القشعة. شوفي السماسرة عادي يعني أترزقوا، ولكن إحنا نتكلم عن الدلالة القشعة، يعني اللي بيطلبوا أسعار فوق الخيال، أو يقول لك من حتى 3-4-5 وفي استغلال للناس.
2: أيوة بس هذه شوفي لما تكون مثلا زي ما دحين تكون من أسسة الدولة نفسها، الناس المسؤولين هي هذه اللي تدفع. أهم لك. أيوة، لأن يعني اللي هو شوفي هو صراحة أصبح لك حتى في أي حاجة تروح تخرجي
0: نعم.
2: يخرجوا لك السماسرة هذه، يعني هذه أصبحت عادة، لأنه يقول لك قد الكبير شلة كيف أنا.
0: أهم
2: لك يأخذ يقول لك أوه قد يعني قد الفلان الفلاني
0: نعم.
2: يعني هكذا. أيوة يعني ليش وصلنا نحن لهذا الحد؟ لأن لما انتشرت الرشاوي هي هذه
0: نعم.
2: يعني هي بمعنى يقول لك لا مش رشوة، هي مش عارفة إيش المصطلح يسمونه كذا دحين جديد خرجوا لي. أيوة أتعاب كذا كذا كذا
0: يعني أو حافز قصدك.
2: أيوة.
0: أيوة
2: لكن لا، أنت لأن عملك هو كذا، لازم تمشي يعني حق المواطن، لازم كذا. إذا مثلاً حتى تجارة يا بنتي،
0: صحيح.
2: مثلاً واحد يجي يشتي مثلاً بتجارة، يشتي يخرج، يشتي فعال، يشتي يصلح، برضو نفس الحكاية تجي
0: صحيح.
2: يعني افتهم لي
0: صحيح.
2: أيوة هنا نحن هي هذه الفساد الإداري
0: نعم.
2: اللي صار نعم. يعني ليش وصلنا لهذا؟ لأنه فساد إداري في الدولة يعني هو هذا اللي وصلنا. إحنا ما وصل المواطن إلا بعد ما وصل اللي في الدولة بالفساد. فهم ليك؟ أيوة هكذا نحن نقول، يعني نتمنى يعني الناس خلاص كفاية فساد، كفاية عبث في الدولة، كفاية عبث في البلاد. يعني نقول خلاص، يعني ممكن راجعوا عماركم، شوفوا اليوم يعني اليوم أنتم موجودين قدام عيالكم
0: صحيح.
2: موجودين لازم خلوا لعيالكم شيء، يعني صفحة بيضة نظيفة، حتى على الأقل فلان الفلاني والله كان، والله فلان الفلاني كان يعمل، والله يعني يعني هكذا افتهم لي
0: صحيح.
2: يعني يتمنى من الأشخاص اللي هم يعني الآن يصحوا خلاص، نقول كفاية فساد يعني كفى الفساد لحد هنا، ويعني يقولوا اشتكى منه الفساد
0: نعم.
2: يعني افتهم لي
0: الله يعطيك العافية.
2: يعني على الأقل خلاص، يعني اليوم نحن يعني خلاص أخذنا مرحلة، نحن خلاص كفاية نحن يعني الحمد لله. لكن عيالكم اللي بتجي، أحفادكم اللي بتجي، إيش تحصل دولة خراب، دولة كلها فاسدة، هذا حرام. فلازم أنت تصححوا الخطأ
0: نعم.
2: الخطأ ما يتصحح إلا بالخطأ، يعني لما تعرف الخطأ من فين، يعني من الصغير إلى الكبير وهكذا. يعني نتمنى منهم الجهات المعنية اللي في الدولة واللي في أي جهة كانت، في أي
0: نعم.
2: جهة كانت دولة وغير الدولة، عليهم أن يصححوا الأخطاء هذه، يعني خلاص يقولوا كفى لحد هنا وكفى
0: نعم.
2: وإن شاء الله ربنا يعني يعمل ما في الخير، وربنا الإنسان لما هو بيعمل طيب الله بيساعده، ولما بيساعد الناس الله بيساعده، يعني بيساعده بكرة اليوم يعني هو بكرة بيساعد عياله. فهم لك يا بنتي
0: صحيح.
2: وهكذا يعني نتمنى من الجهات المعنية اللي في الدولة هي اللي تصحي، وبيصحي بعدين المواطن بيحصل زلزال، واللي من بعده بيحصل زلزال، وتروح هذه الفساد.
0: الله يستر. شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. ومعنا اتصال آخر، نستقبل اتصالنا. ألو مرحبا أستاذ محبوب، يا هلا وسهلا.
3: يا هلا كيفك أستاذة؟
0: الله يعطيك العافية، كيف الحال؟
3: الحمد لله بخير، ربنا يحفظك.
0: آمين. تفضل، إيش تعليقك حول الموضوع؟
3: الموضوع اليوم على السمسرة
0: القشعة.
3: السلسلة القشعة هذه استغلال ظروف المواطنين، يعني لاحظ هذه بالفترة الأخيرة.
0: نعم.
3: هذا واقع مريض يعني بصراحة، يعني الإنسان لما يروح بيستأجر مثلا شقة يعني أكيد مضطر.
0: نعم صح.
3: فلما تلاقي الدلال يقول له لازم انك تجيب ايجار كامل اول شهر.
0: نعم.
3: فيجب مضطر انه بيدفع، وما فيش قانون معانا باليمن انه بيدفع حول الناس. عندنا عدل يعني الاشياء اللي هي اصعب من اللي هو لما تشتري ارضيه بيقول لك مين ده شافك وانت تحجز الارضيه، ولا هذا بيقترب منه دلال ولا بيجي منع.
0: ايوه هو ده صح، يحصل كذا لما ما يلاقش حقه ممكن يخرب عليك البيعه. صحيح. يحصل باكثر من معاملات حتى. ايوه فعلا يحصل هذا التصرف السيء.
3: نعم انا حصلت معي شخصيا قبل فتره، يعني
0: هذه
3: يعني استغلال ظروف الانسان والعشوائيات هذه. شوف احنا لو كان في قانون ينظم هؤلاء الناس الفت عن المواطن بيعيش على الأقل مرتاح من ناحية القانون.
0: صحيح.
3: أما هكذا العشوائيات والله في بعض طلاب مثلا بيجي يجلس أيام الدراسة داخل المدينة، يكونوا من مناطق ريفية، بيجي يستأجر شقة وجماعة أصحابه فيقول له يعني لازم أنك تدفع إيجار أول شهر كامل دلالة. يا أخي إيش دلالة يعني؟ أنا من بين أجلس
0: أنا أقدر أوفر اللي بصرفه عشان أجلس فيها ومصاريفي الشخصية.
3: ايوه اصلا لما تكون طالب فتكون مصاريفك كثيره وعندك التزامات، حتى اصبحت يعني ما فيش الناس ما عاد يحسوا شيء للاخرين يعني
0: للاسف. صحيح.
3: نتمنى يعني ان القاضي المختص ان يلتفت لهذا الموضوع، خاصه قانون الايجار والتاجير وهذه الامور باليمن، يعني القانون مهضوم، القانون مهضوم في هذا الامر.
0: صحيح والله، للاسف شديد ناس كثير بتعاني من هذه النقطه، ولعدم الرقابه اصبحت الناس بتزيد في الافتراء والجشع. شكرا لك استاذ محمود، حابب تضيف اي شيء اخر؟
3: شكرا جزيلا لك، تحياتي للاستاذ نفيل.
0: الله يعطيك العافيه، الله يحييك، شكرا لك. إذن مستمعين الكرام متابعين الأحبة، كما استمعنا لبعض التعليقات حول هذا الموضوع وبعض الأسباب، وكما قلنا أنه انتشرت هذه السمسرة في مختلف من المعاملات والخدمات وإلى آخره، في من الأسباب أنه تعقيد لبعض الإجراءات وأنه تطول والبطء بإنجاز المعاملات وإلى آخره، فيقول لك السمسر بيخارجنا سريع سريع. أوكي السمسر على عيننا ورأسنا، بس يعني راعي الله فينا بالسعر بالمتعارف عليه، وكمان أنا ماليش دخل إن أنا أجي أدفع لثلاثة أربعة أشخاص غيرك. أيضا في ضعف الرقابة هنا انتشرت هذه السمسرة. أيضا معنا حاجة الناس إنه تشتري المعاملة حقها بسرعة تضطر إن تدفع سمسرة، فانتشرت بشكل كبير في كل مرفق حكومي وخاص، في كل أماكن السمسرة متواجدة بشكل كبير لتعقيد بعض الأمور للأسف الشديد، فالناس بلا أشغال فتلاقيها الملاذ الوحيد. فهذا يؤثر كما قالت الأستاذة منى، يؤثر على المواطن بشكل كبير، إنه تزيد على الأعباء المالية وتخلق له شعور إنه ما فيش عدالة، ما فيش رقابة، إحنا في بلد غابة، فتخلي الحصول كمان على الخدمة مرتبطة بالمال مش بالنظام. يعني ما فيش نظام، يعني لازم يكون معي مال عشان أحصل على كل شيء وأعيش بكرامة. هنا هو الوقع الحقيقي، إنه لو مش معك مال أنت ما بتعرفش تعيش بكرامة للأسف الشديد. معنا اتصال نستوى اتصال، نقول ألو مرحبا أستاذ عبد الله، يا هلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
4: السلام عليكم.
0: الله يعطيك العافية بخير طول ما أنتم متواجدين معنا.
4: الحمد لله احنا بخير وعافية.
0: الله يعافيك، تفضل.
4: التحية لجميع المشاركين، التحية للأستاذ فتحي والأستاذ علي والأستاذ أحمد والأستاذ محمد.
0: الله يحييك يا رب إن شاء الله.
4: كما هي التحية للأستاذ رأفت، ما شاء الله مجهودين، يعني جهد كبير تبذلوا في هذه الإذاعة.
0: الله يعطيك العافية، الحمد لله احنا راضيين، يعني انتم راضين علينا أهم شيء.
4: أيوة أكيد البث صار بشكل واضح جدا
0: الحمد
4: لكن لله. يعني في الدقيقة هذه لما اتصلت عن قطع كذا، يعني هو عبر 1.3 يدب عبر النت، يعني يبثو يمكن قطع النت فقط.
0: أوكي إن شاء الله رأفت بيستمع لك الآن، وأكيد بيستمع للنقطة اللي انتقلت عليه لأنه هو الآن يستمعنا إحنا في الإذاعة. أوكي تفضل.
4: وجه له تحية، وكما هذا الموضوع يعني منتشر في اليمن بشكل كبير جدا. وهذا الموضوع يعني خطير جدا، وأشوف إنه يعني من الواجب المسؤولين والمديرين وكذا أن يعني وجه له رد. ضروري أن يكون هذا الأمر مرجوع جدا لأنه أثر بشكل كبير، وبعض الناس يعني يريد دلالة في أي شيء، حتى عندنا قد هم يريدون دلالة في الزواج، يعني يستي 200 أو 300,000 حق ما دلك في الزواج، يعني
0: 300,000 كله تمام.
4: إنه الدلالين هم يعني يسهلوا للناس بعض الشيء، يعني يسهلوا لهم كثير جدا، هذه في شقاق في السيارات في الأراضي في كذا. لكن نشوف كثير يعني من الدلالين، بعض الدلالين مش في كلهم، بعضهم يعني زايد في شيء مثلا تكون سيارة أو كذا، يشوف يعني يمدح هذا الشخص ويمدح هذا السيارة أكثر فيما فيها ويخفي عيوبها، يعني حتى
0: صحيح.
4: بعض الناس يخفي عيوبها ويظهر شيء فيها ليس موجود، يعني وبعض الناس يعني يوكلوا على يوكلوا دلالين يوكلوا كذا وهم في خارج المنطقة، يعني مثلا يكونوا في السعودية أو كذا، فيأتي من بعد سنة أو سنتين يجي يشوف أنه هذه ليست صالحة وليست المطلوبة ولا الذي وصفوها، يعني بشيء موصوف غلط. واحد عندنا كذا اشترى أرضية وجاء يشوفها عندما روح من السعودية، جاء يشوفها أنها ليست المطلوب وليست كذا، أنها يعني ليست على الخط، وعندما قالوا على الخط هي مبتعدة على الخط، والأرضية في أرضية قدامها وقد باعوها، يعني ما فيهاش طريق، ما فيش طريق للأرضية هذه. فقالوا له نبدل لك أرضية ثانية، وبدلوا أرضية ثانية وبفارق سعر، هذه يعني مشكلة كبيرة.
0: نعم للأسف الشديد في كمان استغلال كبير في الموضوع.
4: أيوة استغلال استغلال.
0: صح شكرا لك. حابب أنك تضيف أي شيء آخر؟
4: هذه نصيحة بس للدلالين والسماسرة أنهم يعني يكونوا ما يخفوش أي عيوب في الشيء،
0: يكونوا صادقين يعني في عرض الخدمة.
4: العلماء وكذا قالوا أنه إذا كان يعني في شيء مثلا مستعجل، مثلا جواز أو معاملة تنجزها بشكل سريع، يعني هذا يجوز الموظف أو كذا يأخذ بعض الشيء، يعني عندما يعجل لك شيء يعني ما يكون شعب حسب الدور حسب ترتيبات كان في تأخير، إذا كان سيعجل لك شيء هذا يجوز له يأخذ شيء، لكنه إذا كان على الدور وكذا ما يجوز له يأخذ أي حاجة، يعني وقدر على رصيبه فقط.
0: نعم شكرا لك على المعلومة الجميلة هذه، وأتمنى أنهم يستمعوا إليها ويأخذوا بها فعلا. شكرا لك أستاذ عبد الله. إذا مستمعنا الكرام أيضا نستكمل موضوعنا، أنه للأسف أنه السمسرة أصبحت متواجدة كثير في أبسط الأشياء كما ذكر كمان الأستاذ عبد الله، انه ايضا على الزواج وياخذ 200-300، فشيء يعني مهول، يعني الرجال لو ايش يتزوج يلا يقدر يوفر برضو الاشياء اللي يلا تكفيه ويقدر عليه وعشان يرضي اهل العروسه ويعطيها يعني المهر والاحتياجات والطلبات وتغطيه العروس وتكاليفه. فتخيل الشخص الاخر هذا، انا اشتري منك 200-300,000، يعني هذا يمكن قيمه جرام ذهب. فبالتالي السمسرة طبعا اللي حابين نقوله كمان، مش انه كل سمسار او كل دلال يعتبر مخالف او يعتبر غلط، لا، الوسيط بيعمل حاجة بشكل قانوني وشفاف وصادق يكون، بيختلف عن الشخص اللي يستغل النفوذ او يستغل الخدمة او المعاناة او حاجة الناس عشان يحقق ارباح غير مشروعة. والسمسار القانون اللي ياخذ النسبة حقه والفائدة بالمتفق عليه اللي هي 2.5%، هذا المتعارف عليه. عشان كذا لازم يكون في دور كبير للجهات المختصة لحد من الظاهرة، أتمنى أنه يكون في كبير. أولا وهذا ما أعتقدش أنها بالصعبة، أنه تبسيط الإجراءات والخدمات والمعاملات للمواطنين، مش ضروري أنا يعني أجلس أتعب وأعاني ولا أجيب سمسار أو واسطة أو شخص معروف عشان يعرف يسبر لي أموري. أنا أجيب سمسار، السمسار هذا يروح للشخص الرأس الكبير هذا أنه معروف معه عشان يسهل لي الموضوع، فياخذ مني فلوس يتقاسموا فلان وفلان وبعد ندق بالحب، ففي شيء متعب يكون. فتبسيط الإجراءات بتخفف من هذا الموضوع، تعزز الرقابة والمحاسبة، زي ما في ردع لبعض الأشياء وقوانين وحملات لأشياء كثيرة، عملوا حملات للسماسرة وكمية السمسرة، يعني قيمة السمسرة، خلي السماسرة تشتغل، خلي الشعب يشتغل، يعني احنا ما نحاربش، وإنما التكلفة. يا أخي انت عيوني يا شيخ، شو حقك أكتر من حقك؟ أنا ما بعطيش. ايضا خلينا الناس احنا كالمواطنين لازم يكون عندنا علم كافي بالموضوع. لازم نعرف كم الرسوم الرسمية اساسا. انا اعطيت لك كذا كذا, انت حقك كذا كذا, بس يا اخي الله معك ما ادفع عشان رسوم غير قانونية. انا يمكن اكون مضطر فعليا, في ناس تكون مضطرة, في ناس تكون تعبانة مش قادرة تدفع. وان شاء الله تكون في في في رد او في تفاعل من الجهات المختصة, فبالتالي اقدر اشتكي, اقدر ابلغ عشان يكون في ردع, انه في ابتزاز, في استغلال, في ناس مش راضي تمشي لي معاملة رسمية من حقي احصل عليها. انا من حقي في هذه البلاد, في الدستور والقانون مكتوب من حقي ان انا احصل على خدمة كذا وكذا او معاملة كذا وكذا من غير اي دلال, من غير اي دفع رسوم غير الرسوم الرسمية المتفق عليها. فبالتالي يعني انا اتمنى بقية المرافق تفعل موضوع الشكاوي والإبلاغ والردع للموضوع هذا. يعني أنا أشكر صراحة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أنهم يستقبلوا الشكاوي, وأتمنى تنفيذها فعلا الاستجابة, فلهم كل الشكر, لأنه فعلا الناس الآن تخرج البطاقة من 30 وقلب 30 ألف وأكثر, وبعدين فأنا مش قادرة أجيب 30, لكن لما نصرح معنا عبر الإذاعة أنا ب15 ألف الرسوم فقط, فأنت هنا عندك علم, فأنت هنا تروح بكل رأس قوي تدفع 15 ألف, تتكلم بكل شيء وتروح تشتكي. طيب إحنا حابين كمان نشوف هل يا ترى السمسرة هي ثقافة أم نتيجة لضعف النظام الإداري؟ طبعا إحنا شايفين الوضع ما هيش ثقافة, هي ثقافة متعارف عليها بالنسبة المتعارف عليها, لكن الآن مع أن تغير النظام الإداري والأمني والسياسي وضعف الرقابة وإلى آخره, فأصبحت الإجراءات معقدة للأسف شديد وبطيئة, وناس أصبحت تلاقي إن فرصة إن تلاقي مقابل مادي حول هذه الخدمة أو إلى آخره وتترزق لها, فالمواطن المسكين يرجع يضطر إنه يلجأ لهذون السماسرة عشان ينجز معاملاته. طيب نقدر نقول إنه المواطن يضطر يدفع هذه المبالغ عشان يحصل على الخدمة أو الحاجة اللي هو يحتاجها, فيدفع المبالغ إضافية لأنه في إعاقة كبيرة للمواضيع, فإنه يقولك سمسار يختصر للمسافة والتعب والجهد وإلى آخره, وأحيانًا في ناس تتكلف عشان تحصل على شيء اللي هو تشتيه لأنه للأسف مضطر فيستغل. فيبقى عنده أثر نفسي متعب إنه ما فيش عد رقابة, ما فيش عد عدالة, ما فيش عد, خلاص الدنيا لها الله. فأصبح إنه المواطنين المستسلمين في العمل هذا أصبح إنه أعطى شعور للناس كله إنه خلاص أنا مستسلم لأي شيء يجي حتى لو هو مش قانوني ومش شرعي, خلي حنا نعيش بس أنا مضطر. أصبحنا نستسلم استسلام كبير. فنقول أيضا هل يا ترى السؤال الأهم, هل توجد قوانين تعاقب من استغلال حاجة المواطنين؟ في كثير من الدول توجد قوانين فيها يعني تجرم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة, لكن الأرباح الغير مشروعة تفرض عقوبات أو يفرض عليها عقوبات كبيرة, ويجب أنه يعاقب الشخص اللي بياخذ رشوة, لأنه في بعض المعاملات تعتبر هذه رشوة وليست سمسرة أو فائدة أو إلى آخره. فلكن للأسف الشديد أنه أصبح أنه القانون هذا لا يطبق عندنا, ولكن في قانون يعاقب من يستغل حاجة المواطنين ويأخذ هذه الرشوة أو الأرباح الغير مشروعة. فلذلك أعزائنا الأحبة وصلنا لختام حلقتنا, فنتمنى أن يكون في ردع ويكون في وعي للناس والأشخاص حول هذا الموضوع, وأتمنى الحد من ظاهرة السمسرة, وراعوا الله بالناس أيضا. مستمعين ومتابعين الأحبة, وصلنا لختام حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة, كانت معكم سمية سمير, إلى اللقاء في حلقة أخرى, وأيضا نلتقي بإذن الله في موضوع جديد من استراحة الظهيرة. مع السلامة.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77-468-99-99 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: باب
8: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية FM، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، وركعتي الفجر. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وكان يقرأهما في ركعتي الفجر، وقال: هاتان الركعتان فيهما رغب الدر. رواه أبو يعلى بإسناد حسن، والطبراني في الكبير واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وروي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني أراك تستحب الصلاة هذه الساعة. قال: تفتح فيها أبواب السماء، وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار. الحديث. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في أناس من أصحابه، فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأدركت من آخر الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار. رواه الطبراني في الأوسط. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية اف ام، عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور ليضيء ظلام الديجور.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا إن الله ينور قلوبنا بالإيمان وإن الله يشرح صدورنا بالإسلام ويهدينا سواء السبيل. حديثي معكم عن سورة الفجر. سورة الفجر سورة عظيمة افتتحت بعدة أقسام. القسم الأول الفجر، وفسر الفجر هنا بأن الفجر المعروف الصبح، وفسر التفسير الثاني بأنه يوم النحر، وكلاهما صحيح، لأن التي يعني الآية التي بعد هذه الفاتحة فاتحة سورة الفجر قال وليال عشر، قال ابن جرير وعامة المفسرين أنها عشر ذي الحجة، وعشر ذي الحجة اختيرت وأقسم الله بها لشرف زمانها وفضل العمل فيها. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع والوتر هي فيها خلاف كبير جدا في المفسر بين المفسرين، والصحيح أنها تشمل كل وتعم كل فرد وزوج من المخلوقات، أقسم الله بها كل زوج وفرد من المخلوقات. والليل إذا يسري، اللي يسري هنا يعني ذهب، يعني ما يقول سرى الليل وراح الليل ذهب الليل، هي كذا في سورة الفجر قال والليل إذ أدبر، أقسم بأدبار الليل. في سورة التكوير أقسم بإقباله، والليل إذا عس والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل، وهنا أقسم بأن بذهاب الليل. جواب القسم إن ربك لبالمرصاد، كلام كثير المفسرين، وكل الصحيح أنها إن ربك لبالمرصاد لكل كافر وكل عاصي، الله سبحانه وتعالى له بالرصد. هو قال إن جهنم كانت مرصادا يعني تنتظرهم وهي في طريقهم، طريق المجرمين، وسينتهي وهي في طريقهم. إن جهنم كانت مرصادا، وهنا إن ربك لبالمرصاد لكل مجرم لكل كافر لكل معاند لله ورسوله، أقسم الله بهذه الأقسام. هل في ذلك يعني يكفي؟ ألا يكفي؟ أليس يكفي هذا مقنع وكفاية لمن عنده عقل؟ يعني الحجر هو العقل، يعني يكفي هذا القسم من عنده عقل. وبعد ذلك ذكر الأمم الثلاثة التي تجبرت تكبرت وعاندت رسل الله سبحانه وتعالى، فيقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. عاد هي قبيلة قوية تسكن جنوب شرق الجزيرة، هي تقريبا في الربع الخالي، الوصف في الربع الخالي، إرم ذات العماد، قيل أنها جدهم وقيل أنها مدينة، ويظهر أنها القبيلة لأن الضمير في الآيات يدل على أنها القبيلة التي لم يخلق مثلها في البلاد في القوة، في طول القامات وفي قوة الأبدان ما خلق مثلهم. بعضهم قالوا إنها مدينة من ذهب وفضة، هذا الكلام ليس صحيح. إرم ذات العماد أصحاب عمود ينقلون، أصحاب يتبعون القطر، وكانوا يسكنون جنوب شرق الجزيرة، وجنايتهم وجريمتهم كما في سورة هود بينه. قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي آلهة عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، يعني شوف كيف قابلوا الدعوة بالكفر والجحود، عاقبهم الله أهلكهم بريح. وثمود كانوا يسكنون اغتروا، عاد اغترت بقوتها، وهؤلاء اغتروا بغناهم وقوتهم، كانوا أصحاب ثروة وأصحاب ثروة حيوانية وزراعية، أصحاب قوة اللي هم في مدينة العلا وادي الحجر. وادي الحجر هو في العلا، وهذه المدينة قال وثمود الذين جابوا أي قطعوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد أي ذو الجيوش كانوا أصحاب كثرة وقوة أصحاب مال. آتيت ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا. فيقول الله سبحانه وتعالى وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، يشمل الأمم الثلاث السابقة كلها، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، كفروا تجبروا أنكروا البعث أنكروا القيامة وفعلوا كل الجرائم، وكان كفرهم عن بصيرة ليس كفرهم عن جهل، كان كفر عن علم عن بصيرة، وأيقنوا أقيمت عليهم الحجة، لأن الله لن يعاقب أحد حتى يستحق العقوبة وحتى تقام عليه الحجة، هذا لا أقيمت عليهم. وكانوا يقول فاستحبوا العمى على الهدى وكانوا مستبصرين كما في سورة العنكبوت وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يعني عارفين الحق وكفروا عن علم، فأهلكهم الله، صب عليهم صوت عذاب، عاد أرسل عليهم ريح من الأربعاء إلى الأربعاء ثمانية أيام سبع ليال وثمانية أيام حسومة، يعني متتابعة، كانت ريح ما تتوقف ولا لحظة في السبعة الثمانية الأيام والسبع الليالي، وصب عليهم صوت عذاب. ثمود أهلكوا بالطاغية بالصيحة الهائلة وتقطعت قلوبهم في أجوافهم من الخوف وماتوا على هيئة الساجد وجاثمين، وكذلك أخذتهم الرجفة دفنتهم مع ارتجفت الأرض ودفنتهم. وهؤلاء المجرمين وفرعون الله سبحانه وتعالى استدرجه وأتبعوهم مشرقين وأغرقهم الله في البحر وأهلكهم عن بكرة أبيهم. طبعا الأمم الثلاث هذه أهلكها الله سبحانه وتعالى عن بكرة أبيها، يعني عذاب استئصالي لكل من كفر من هؤلاء. هذا فيه درس عظيم، الدرس أن الأمم من نوح عليه السلام يهلك الله الكافرين، ثم أنجينا نوحا والذين آمنوا معه، ثم أنجينا هودا والذين آمنوا معه، وأنجينا صالحا والذين آمنوا معه، وهكذا ينجي الله المؤمنين ويهلك الكافرين، وما يبقى إلا صالح، والكافر يعطى مهلة فترة من الزمن تقام عليه العقوبة يستحقها، يعني الله سبحانه وتعالى يهلكهم. ونسأل الله أن يجعلنا من المعتبرين ويجعلنا من المؤمنين ولا يجعلنا من العصاة المتمردين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

سينما واحد. كيف حالك يا أخ ضريكة يا نجم المجرة؟ والله وحشتني رسائلك وأسئلتك الفزلوكية اللي عمرها ما بتكمل. شوف يا صاحبي، نحنا بنعمل عظمة آرت يا صديقي، بنصنع سينما، وهي برضو فرصة نتكلم في موضوع جديد. السينما يا صديقي الأخضر الجميل هي تلك اللغة العالمية العبقرية التي تتيح لنا سرد القصص عن آمالنا وتخوفاتنا وتساعدنا في فهم العالم من حولنا. تعود بدايتها إلى عام 1878 عندما اختلف عمدة كاليفورنيا السيد ليلاند ستانفورد مع شخص آخر أثناء سباق للخيول حول ما إذا كان الحصان يستطيع رفع أقدامه الأربعة عن الأرض عندما يقفز في نفس اللحظة أم أنه يقفز باستخدام قدمين فقط. ولحسم ذلك الجدل لجأ العمدة إلى المصور والمخترع إدوارد مايبريدج، والذي طرأت له فكرة لامعة بتثبيت 12 كاميرا فوتوغرافية حول مضمار السباق لالتقاط صور الأحصنة بكل الوضعيات بشكل متتال. واتضح بعدها أن الحصان يستطيع حقا رفع أطرافه الأربعة عن الأرض في نفس اللحظة. بعد تلك التجربة قام مايبريدج بحركة عبقرية، حيث لجأ إلى لصق الصور داخل شريط دائري وقام بلفها بسرعة لتظهر الصور بالتتابع السريع وكأنها تتحرك، وبذلك ظهر لدينا أول فيلم في التاريخ.

للأسف لم يكن لدينا الكثير من الوقت، ففي عام 1895 اخترع الأخوان الفرنسيان أغوستو ولوي لوميير جهاز السينماتوغراف لتسجيل وعرض الأفلام، وقاما بتقديم عشرة أفلام قصيرة، ليصبح ذلك أول عرض ناجح للأفلام في التاريخ. الطريف أنه خلال ذلك العرض قدم الأخوان لوميير فيلما مدته 50 ثانية يصل فيه أحد القطارات إلى المحطة، إلا أن الحاضرين عندما شاهدوا القطار يقترب من الشاشة قفزوا من مقاعدهم لأنهم ظنوا أن القطار سيخرج من الشاشة ويدهسهم. وفي عام 1908 تعاون توماس واتسون مع كبار شركات الأفلام الأمريكية لإحكام قبضتهم على سوق صناعة الأفلام، وأسسوا Motion Picture Patents Company، ونجحوا من خلاله في التحكم بنوعية الأفلام التي تعرض داخل دور العرض ومن يستطيع الحصول على شرائط الأفلام ممن لا يستطيع، مما دفع شركات الأفلام المستقلة إلى الهروب من قبضة واتسون ومقر شركته في نيوجيرسي إلى مكان أقل قيودا، فاختاروا مدينة هوليوود في ولاية كاليفورنيا الغنية بالمناظر الطبيعية الخلابة، وأصبحت المدينة بعد ذلك هوليوود رائدة صناعة الأفلام في العالم. بظهور هوليوود يا أخضريكا الناس تحمست تعمل أفلام، وبقى أي زول يكتب لك فيلم ويصوره ويقول على نفسه فيلم ميكر، لحد ما جاء الأستاذ توماس إتش إنس وقال لهم يا جماعة الشغلانة لها أصول مش داء طبول، وفصل بين أدوار صناعة الفيلم في تخصصات مختلفة مثل كاتب السيناريو والمخرج والمنتج، مما ساهم في حدوث طفرة في صناعة الأفلام في تلك الحقبة. ولأنه كان من الصعب دمج الصوت مع الصورة في جهاز واحد، فقد كانت جميع الأفلام صامتة تحتوي فقط على موسيقى تصويرية بدون أي حوارات منطوقة، واعتمدت على ظهور عبارات للوصف وكذلك التركيز على الأداء التمثيلي، حيث كان الممثل تشارلي تشابلن أكثر الممثلين شهرة في تلك الفترة بأفلامه اللامعة مثل سيتي لايتس وذا جولد رش. الأفلام صامتة حتى قام الممثل آل جولسون في فيلم الغنائي The Jazz Singer بالخروج عن النص وارتجل بعض الجمل الحوارية لتظهر بذلك الأفلام الناطقة توكيز، ويبدأ معها العصر الذهبي لهوليوود. ونخش بقى في أفلام زي Citizen Kane و Godfather وإبداعات مارتن سكورسيزي في Goodfellas و Taxi Driver والحوارات المجنونة بتاعت تارنتينو في Pulp Fiction وأفكار كريستوفر نولان المجنونة في Memento و Inception. شوف خلينا نطلع من هوليوود يا أخضريكا لأنه والله ما حنلحق ونكمل في مكان تاني، فلنبدأ رحلتنا الدولية مع المخرج الفرنسي جان لوك جودارد. أثناء تصويره لفيلمه بريثلس اكتشف في غرفة المونتاج أن بعض اللقطات المصورة بها خلل في التتابع الزمني، عم جودارد لقى نفسه تورط والموضوع بصراحة ما كان ممكن يتحل في المونتاج، فقال ألصق اللقطات كلها على بعض واللي حصل يحصل، ليبتكر بذلك الجمب كاتس، النقلات المفاجئة من مشهد إلى آخر دون الارتباط بتتابع زمني، ويساهم في خلق طراز جديد من الأفلام. هل تبحث عن الأفلام العميقة؟ إذن عليك بالمخرج الروسي أندريا تاركوفسكي الملقب بشاعر السينما، لكن ما تتحمس شديد مع الأعماق دي لأنه ممكن توديك. فأثناء صناعته لفيلمه ستوكر اضطر تاركوفسكي بسبب تضييقات الحكومة إلى تصوير فيلمه عند نهر بيرتا، ذلك النهر الذي كان مصبا للمخلفات الكيميائية السامة، مما أودى بحياة بعض أفراد طاقم العمل بما فيهم تاركوفسكي ذات. موطني بوليوود أكبر سوق لصناعة الأفلام في العالم، تلك الصناعة التي لها أثر فكري وتوعوي شديد على الهنود لدرجة أنها بتبيع لها 2 مليار تذكرة سينما كل سنة، يعني زي كأنها فصول بتاعت محو أمية للهند. تتميز بالطبع بالأبطال الخارقين اللي بسم الله ما شاء الله ما بيموتوا من 200 رصاصة الله يحفظهم، يقطعون الجبال والسهول ويشقون الصعاب للوصول إلى محبوبتهم. في بوليوود برضو مشهورة الأغاني اللي حتخليك تهجي وتشبشب، وأول ما يبدأ البطل يرقص ويغني تلاقي الشارع كله بدأ يرقص ويغني معه أوتوماتيك. شا
شايفك ما قاعد على بعضك ودار تسألني وين أفلامنا نحن الفضائيين يا بروفام جدو، وعمل شنو بالأفلام الفاتت دي كلها؟ أفلام الفضائيين موجودة في السينما من زمان، ولكن دعني أخذك إلى السبعينات مع سلسلة أفلام حرب النجوم ستار وورز، التي اعتمدت على استخدام تقنيات حديثة وقتها وعلى تصميم مؤثرات خاصة. في البداية أخضريكا وعليك الله ما تزعل مننا، صورناكم على إنكم همج ومتوحشين. ففي فيلم إيليان يسافر فريق من رواد الفضاء في مهمة خاصة قبل أن يواجه طاقم أفراده كائنا فضائيا عدوانيا يحاول القضاء عليهم. وقبل ما تلوي لي بوزك وتقول لي انتوا ليه بتشوهوا سمعتنا، نحن جينا بعدها وطلعناكم انتوا الحلوين ونحن المتوحشين، اصبر علي شوية. ففي فيلم ديستريكت 9 تصل مركبة فضائية إلى الأرض تحمل مليوني كائن فضائي، ثم تقوم الحكومة بنقلهم إلى مخيمات وملاجئ في ظروف معيشية صعبة جدا. عندها يقوم عامة الناس باضطهادهم وانتهاك حقوقهم بزعم أنهم أجانب عن الكوكب غير متعلمين ويستنزفون موارد الأرض. القصة دي بتذكرك بحاجة؟ في فيلم Arrival تهبط 12 مركبة فضائية غامضة على سطح كوكبنا، وتحاول عندها عالمة لغة أن تتواصل مع الكائنات الفضائية بداخل المركبة. تلك الكائنات تحاول تحذير العالمة من خطر حرب عالمية بين البشر وبعضهم قد تقضي على الكوكب برمته. آه لو كانت أحداث الكوكب كمشاهد في فيلم أحذف منها ما يزعجني كالنائم يصحو من حلم، ومآسينا ما هي إلا سيناريو قد كتب بألم، والمخرج قبل التصوير قد يشطب بعضها بالقلم. يا ليت جرائمنا كانت لقطات في النص قليلة، وحروب بني البشر مجرد تزييف يبدو تقتيلا، وبكاء الأطفال الجوع ليس حقيقيا وثقيلا. يا ليت الأمر برمته لا يعدو كونه تمثيلا. في الأرض بشاعات عدة كوباء شرس متفش، آثاره في الجسد كعضة من مفترس أو من وحش، كالفيلم المرعب في قلب مرتجف وجل مرتعش. هل نحن نعيش على الأرض أم أننا في فيلم أكشن؟ أي خدمة يا أخضريكا، وهو زي ما أنت شايف ظهرناكم عقلين وبتنشر السلام، فشنو روق شوية وفكة وما تضايق. وشكله يا أخضريكا رسائلي وصلت البشر وعرفوا بوجودكم، وجود صاحبكم معاي، فبسيطة ما تشيل هم. يلا شوفكم الرسالة الجاية.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع،

0: استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
3: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
2: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
3: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
2: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
3: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
2: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
3: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر، جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
3: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة، تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
5: من أي مكان
3: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
5: تعلم أينما كنت.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناينتي مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
5: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.
12: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
13: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
12: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
13: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
12: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
13: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
12: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
13: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
12: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
13: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
14: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
15: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
13: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
15: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
13: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
13: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
15: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
13: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
15: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
13: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
15: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: اختيار ذكي لراحة تدوم.
16: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
18: عدنية
19: لأجاريهم قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
18: عدنية

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة واحدة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين. واصل ذو القرنين مسيرته شرقا كما بدأها غربا، فبلغ مطلع الشمس جهة المشرق وجد قوما أمرهم عجيب، قوم منذ طلوع الشمس إلى غروبها ليس لهم أي ستر يحميهم من حرارة الشمس، لا لباس ولا مساكن تؤويهم، مساكنهم أشبه بالكهوف تحت الأرض.

0: لم أرى في حياتي شمسا بهذه الحرارة.
1: هذا هو الحال كلما اتجهنا شرقا، ونحن الآن في أقصى الشرق ولا نرى أي أثر لحياة إنسان أو حيوان.
0: الجنود قد بدأ عليهم الإعياء والعطش.
1: سنستريح هنا قليلا حتى تنكسر حرارة الشمس، وبعدها نستأنف المسير.
0: أمر مولاي.

0: أيتها الأرواح النارية، بحق هذا القمر وهذه الكواكب والنجوم، انشري على قلوبنا نار المجد التي أنعمت بها على أجدادنا وأسلافنا. فلنسجد جميعا تمجيدا لأرواح أجدادنا وأسلافنا.
1: أزاد، هل تسمع هذه الأصوات؟
2: نعم يا مولاي، أسمعها. إنها آتية من أسفل التل. لقد أتينا إلى هنا وكان السكون يعم المكان، ولم نصادف بشرا ولا حيوانا.
1: أرسل سرية من الجنود إلى أسفل التل ليأتون بالخبر.
2: أمرك يا مولاي.

0: الزعيم، أيها الزعيم،
1: أيها الزعيم،
2: ماذا بك أيها الرجل؟
1: أناس أغراب بثياب غريبة، أعدادهم بالآلاف ويحملون الأسلحة.
2: أين رأيتهم؟
1: خلف التلال، وأخشى أن يغيروا علينا.
3: لن يستطيعوا أن يقتربوا من هنا، فالأرواح تحمينا.
2: انتظر أيها الساحر، يجب أن نعرف سبب مجيئهم، فلم يطأ هذه الأرض أحد غيره.
1: فلندخل مساكننا ونختبئ إلى أن يرحلوا.
2: إنهم ما زالوا أعلى التل، وربما لن يمروا من هنا.
1: ولكن أصوات الطبول نبهتهم.
2: أطفئوا هذه النيران وليعد الجميع إلى مساكنهم. سنعود بعد أن يغادروا، فلن يتحملوا حرارة الشمس هنا.

0: ماذا قلت أسد؟
1: لم يجدوا أحدا يا مولاي.
0: وها أصوات الطبول التي سمعتها، هل كنت أتوهم؟ ولكن ألم تسمعها أنت أيضا يا أسد؟
1: بلى يا مولاي سمعتها.
0: هل تأثرنا بحرارة الشمس فأصبحنا نتوهم أشياء لا وجود لها؟
1: مولاي لقد بلغنا أقصى المشرق حيث لا بشر ولا حيوان، فهل نعود أدراجنا؟
0: لا يا أسد، ليس قبل أن أعرف سر هذا المكان.

0: لقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي وذكر البلاد والديار وتتبع آثار كل قوم، وحكى صورة ناطقة لما كان يدور في هذه العصور. والمغزى من ذلك قوة التأثير في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق.
1: خرج ذو القرنين مع شروق الشمس إلى حيث كانت هذه القبيلة البدائية تصخب وتدق طبولها في شعائر وثنية، وقد انعزلوا عن العالم من حولهم. وتفاجأ الجميع بذي القرنين أمامهم، فانتابهم الهلع والخوف وسارعوا بالسجود له.
2: أيها القوم، انهضوا ولا تخشوا شيئا، فلن يصيبكم مني أذى.
3: رحمك أيها الجبار، رحمك.
2: اصمت أيها الرجل، ما أنا إلا عبد لله مكنني في الأرض كي أصلح لا أخرب، وأدعو للإيمان به.
3: الله، هل هناك إله غير ما كنا نعبد من نجوم وكواكب؟
2: الله خالق هذا الكون كله، لا إله إلا هو. آمنوا بما أدعو إليه أيها القوم، تسلموا ودعوا ما لن يضركم أو ينفعكم.
3: لك ما طلبت يا سيدي، لك ما طلبت.
2: وما الذي ألجأكم للسكن أسفل هذا التل؟
3: الشمس هنا قاتلة ولا نجد ما نستتر به.
2: سأعلمكم كيف تبنون بيوتاً تقيكم حر الشمس. فخلف هذه التلال أشجار يمكن استغلالها لذلك. أزاد،
4: مولاي،
2: خذ نفراً منهم ومن الجنود وعلمهم كيف يصنعون أكواخاً خشبية وكيف يحفرون الآبار، فهم أناس على الفطرة الأولى ولا يعلمون شيئاً.
4: أمر مولاي.
3: لا أعرف كيف أشكر لك صنيعك أيها الملك.
2: أشكر الله الذي ساقني إليكم.
5: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني دموع المحبين مع الشيخ علي بن احمد.

0: الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. امرأة تتقدم لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه وأصحابه من حوله قد جلسوا، جلسوا يحيطون به كما تحيط النجوم ببدر السماء. جاءت تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسير تثقل خطاها ويتحرك قلبها، جاءت إليه لتعلن عن مصيبة حلت بها، لقد وقعت في الحرام. جاءت إليه لتخبرها أنها قد وقعت في الزنا، وتطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطهرها. ما هذا الخبر؟ ما هذه الصاعقة التي نزلت على سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بالأمة، الذي يريد من الأمة أن تستتر بستر الله، لا يريد أن يفضح لمؤمن سوءة. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها، فجاءته من الجهة الأخرى تقول: يا رسول الله، علك تريد أن تردني كما رددت ماعزة، والله إني لحبلى. فإذا به صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وإلى كلماتها التي تخرج من قلب مكلوم، وإلى تلك الدموع التي لا أظن إلا أنها قد جرت يوم أن وقعت في هذه المعصية، فاحترق قلبها بنيران المعصية، فجاءت تائبة إلى الله عز وجل، تسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه أن يطهرها. قال لها صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعيه، اذهبي حتى تضعيه. ما ذنب هذا الصغير الذي في جوفها وفي بطنها؟ لو أقيم عليها حد الرجم أن يموت معها. لم يأخذ صلى الله عليه وسلم عليها عهدا ولا شهيدا. ذهبت تلك المرأة، ومضت الليالي والأيام تمر سريعة وهي عليها أثقل من الجبال. بالله عليكم، كيف كانت تشعر كلما تحرك هذا الجنين الذي جاء بالحرام؟ ما هي مشاعرها وهي تتذكر أنها قد عصت الله عز وجل؟ كم من دمعة جرت على خدها، كم من توبة تحركت بها شفتاها، حتى جاء وقت الوضع فاشتدت الآلام وبدأ الطلق، ووضعت صغيرها. ثم ما هي إلا لحظات قلائل بعد وضع ذلك الصغير حتى جاءت به بلفافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، ها هو ذا قد وضعته، فطهرني. فيردها صلى الله عليه وسلم ويقول: اذهبي حتى ترضعيه. فتذهب وترضع ذلك الصغير، تلقمه ثديها وتسقيه حليبها، ولم تنطفئ نيران تلك المعصية التي اشتعلت فحركت التوبة في قلبها. وجاءت به بعد زمن وفي يده كسرة خبز أو طعام يأكله، لتخبره أنها قد فطمت هذا الصغير. يا لله، أي توبة تلك التوبة، وأي قلب ذلك القلب، وأي مشاعر خوف من الله عز وجل مشاعر تلك التائبة. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يأمر بهذا الصغير أن يكفل، فيقول: من يكفل هذا وهو رفيقي في الجنة؟ فيقوم رجل من الأنصار ليأخذ هذا الصغير فينصرف به، ثم يشد على المرأة ثيابها، ويبدأ الصحابة في إقامة الحد عليها لتطهر وتلقى ربها طاهرة مطهرة. ألقيت عليها الحجارة، وقام خالد بن الوليد مع غيره من الصحابة بتنفيذ الحد. ولما ضربها خالد بحجر، كأن ذلك الحجر قد أصابها، فطاش شيء من الدم في ثياب خالد، فكأن خالدا سبها. فإذا بصوت النبي صلى الله عليه وسلم من جواره يقول له: مه يا خالد، والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لوسعته، لقد تاب التوبة وقبل الله تلك التوبة، حتى لو أن صاحب المكس تابها لوسعته. إنها تلك التائبة، إنها دموع التائبين المنيبين المقبلين على رب العالمين. ذنوب من سول لهم الشيطان فأخطأوا، لكنهم عادوا إلى ربهم ومولاهم، غسلوا هذه السيئات بالدموع التي تجري على تلك الخدود فتلين تلك القلوب. إنهم حبيبون محبوبون عند رب العالمين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إنهم التائبون أيها الأحبة الذين سخر الله عز وجل الكون كله ليحبهم. إنهم التائبون الذين تابوا إلى ربهم فصدقوا في التوبة. مهما أخطأ الإنسان ومهما كثرت المعاصي ومهما كبرت الجريمة والجريرة، إلا أن الله واسع المغفرة. رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه فسولت له نفسه معصية عظيمة، قتل فيها نفسا بغير حق، والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أيها الأحبة، هو لم يقتل نفسا واحدة فقط، بل قتل نفسا وعشرا وعشرين نفسا وثلاثين وستين وتسعين نفسا، بل قتل 99 نفسا. فلما قتل تلك الأنفس ما زال هناك بصيص إيمان في قلبه، فكر أن يتوب إلى ربه ومولاه، فذهب يسأل هل له من توبة. التقى بعابد من العباد فسأله: قتلت من الأنفس 99، فهل لي من توبة؟ فقال ذلك العابد: تقتل تلك الأنفس وتريد أن يتوب الله عليك، ليس لك من توبة. فقتله فأكمل به 100. ولما قتل 100 لم ييأس من رحمة الله، بل بدأ يبحث ويسأل: هل لي من توبة؟ فإذا بعالم يلتقي به يقول له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين رحمة رب العالمين؟ الله يقبل التوبة ويغفر الذنوب ويقيل العثرات ويمحو السيئات، لكن بلدك هذه بلد سوء، وبالأرض الفلانية أناس يعبدون الله، فاذهب فاعبد الله معهم. فخرج ذلك الرجل تائبا إلى الله، خرج من بلده للبلد الأخرى. فلما بدأ في مسيره وخرج من بلده، إذ بالأجل ينتهي وبالكتاب ينطوي وبالعمر ينقطع، نزل به ملك الموت وجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هؤلاء يقولون: أقبل تائبا نجعله في أكفان من الجنة. وأولئك يقولون: قتل 100 نفس فنحن أحق بنزع روحه ووضعها في أكفان من النار. ويرسل الله عز وجل حكما يحكم بينهم: قيسوا ما بينه وبين الأرضين، إن كان إلى أرض الخير أقرب قبضته ملائكة الرحمة، وإن كان إلى أرض السوء أقرب قبضته ملائكة العذاب. وأوحى الله عز وجل لأرض الخير أن تقاربي، امتدت سهول وتحركت جبال واضطربت هضاب وتحركت الأرض من أجل أن تقترب أرض الخير لهذا الرجل. تحركت الأرض من أجل هذا التائب الذي كان بالأمس سفاحا واليوم حبيبا لربه ومولاه، فقبضته ملائكة الرحمة يوم أن وجدوه أقرب إلى أرض الصالحين الأخيار. فلا يأسن من روح الله أحد، فإن الله يغفر الذنوب جميعا.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92-000-1133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.abuali.com أو عبر حسابه في تويتر @abualimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد. جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
5: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجلل
13: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: الكي
1: إعلانك معنا، أنت شارك مضمون،
2: أنت شارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: مسي لي على الحبايب
1: 88.9
3: والسكر في
1: قلبي
4: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
1: 88.9
5: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
1: عدنية FM

0: موجودات.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: مستمعينا الكرام، عدنا لكم من جديد وعدنا معكم لنواصل موضوع حلقتنا لهذا اليوم الذي نتحدث فيه عن المرأة التي دائما ما يقال عنها أنها بمئة راجل، المرأة التي تتحمل الكثير والكثير من المسؤوليات. وإحنا سألنا سؤال مستمعينا الكرام، هل عبارة أن المرأة بمئة رجال هو تكريم للمرأة أو إنها غطاء نبرر فيه تحمل مسؤوليات لا تنتهي؟ يعني كنساء مسؤولات وكنساء متحملات مسؤولية، تجد أن مثل هذه الكلمة تشعر فيها بالفخر فعلا، يعني كيف وهي بتأدي دور كبير جدا، وممكن أنه يقال لها بتقومي بأدوار وبتقومي بمسؤوليات وبتقومي بتضحيات، والله لو رجال ما بيقدرش أنه يتحملها. المرأة حتى لو تحملت هذه المسؤوليات الكثيرة مستمعينا الكرام، قد لا تتحدث عن عجزها أو ضعفها. ليش؟ لأنها هي أصلاً بتحاول بقدر المستطاع أنها ما تظهرش هذا الشيء. ليش؟ لأنه في ناس ساندين عليها، في ناس عايشين من قوتها، فكلمة إنها تضعف أو تشكي هذا الضعف ممكن إنه يأثر عليهم. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: يا مساء الخير عليك يا عليا.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا.
1: أهلا يا مساء القوة في المرأة الحديدية.
0: كيف الحال؟
1: الله يحفظك يا حبيبي.
0: الله يسعدك.
1: المرأة سبحان الله هي مخلوق ضعيف جسديا لكنها قوية نفسيا ومعنويا. المرأة من تقدر تخرج نفس من داخلته وحبل أولاد، قادرة على تحمل كل المواجهات، قادرة تقود مسيرة. أولا أنا أمي الله يرحمها،
0: الله يرحمها،
1: ما معي خير أني أقول الله يرحمها. أنا أحس أن كانت المرأة القوية الحديدية لأني مشت بسفينة معانا خمس بنات وولد وصلتنا إلى بر الأمان،
0: وكانت الوحيدة المسؤولة عن هذا الطريق.
1: أيوة، كنا أيتام وبدون شكوى، بدون ما حد وقف جنبه، لا عم ولا خال ولا أخ ولا شيء، وشقت وتعب ودرست وصلتنا لبر الأمان، وكل واحدة بشخصيته وكل واحدة ببيته وكل واحدة بثقته. المرأة ما تحتاج كلمة إن تحافظ على بيته أو إن تستمد قوته من حد، ما تحتاج حد يقول لها أنت المرأة القوية، أنت المرأة الحديدية، أنت المرأة. المرأة هي اللي توصل نفسها لهذا المستوى، هي اللي توصل نفسها لهذا المستوى بحيث إنها تحافظ على بيته، تحافظ على أولاده، وبرع الشغل، تكون إنسانة وتشتغل بامتياز وتبذل طاقة وتبذل جهد قوي، فهي داعمة جدا لأسرته. مش محتاجة طبطبة، مش محتاجة كلمة من حد. هي صح تكون أحيانا محتاجة ودية عليها فترة،
0: أكيد
1: تحتاج إن حد يطبطب عليها تحتاج، لكن صدقيني أني أكلمك من واقع ما شفته وعشته داخل هذا البيت، بضمة الأولاد، بضمة الأم ورضاها عنهم، تستمد قوتها وترجع توقف من ثاني وقديم.
0: أكيد
1: أنا بتكلم عن المرأة الذي ما كانش ليه سند أو زوجة متوفي وربت أيتام، فهمتي؟
0: أيوة.
1: يعني كان أيوة، يعني كانت ما فيش يد تمتد له. أنا شفت مرات كثيرة كيف كانت حزينة وكيف كانت تبكي وكيف كانت قوية وكيف يعني مرت عليها أوقات كثيرة كنا نشوفها، بس كانت أول ما تضم نحنا ونلتم قدامي وكذا أحس إنه تستمد طاقة وقوة مننا،
0: بتستمد القوة منكم.
1: أيوة والله كانت تستمد القوة بفرحة بابن نجح، بنت تزوجت ونجحت بزواجها،
0: هي بتشوف إنه بتشوف قوتها هذه والمسؤولية التي قدمتها وأدتها، بتشوفها بتكبر أمامها.
1: صحيح، ودت لما تتزوج البنت وتكون ذو أخلاق مثلا وكذا يقولوا له اسلم البطن اللي شالنك والأم اللي ربنك، هذه تعتبر وسام ودافع حلو يعني وحافز يعطيها حاجات كثيرة.
0: صحيح.
1: أني أحيي كل مرأة، وأني الآن شبيني مع عيالي أواصل نفس
0: الله يسعدك. الله يسعدك يا رب،
1: الحمد لله
0: ويقويك.
1: المرأة حتى لو كانت يعني تهتم بأبوها بأخوها بزوجها، صدقيني يا عليا ما تحتاج أبدا إن حد يقول لي أيوة أنت قوية، أنت هي بدأت نفسه.
0: صحيح.
1: هي بدأت نفسه تحب هذا الشيء، بدأت نفسه هي تقوي نفسه. الكلمة يعني اللي بيقول الأخ أو الأب أو الزوج مجرد كلمة تبرد على قلبه، لكن من داخلته هي اللي تعطي العطاء هذا كله.
0: أكيد.
1: عن حب
0: أكيد
1: عن حب تعطيها. فتحياتي لكل أم وقفت وربت، أيوة وقفت وربت وشبهوها بالمرأة الحديدية، بالمرأة القوية، بالمرأة حملت الأسية، بالمرأة اللي ربت اللي كبرت. تحياتي لكل أم تعيش هذا الدور.
0: تحياتنا
1: بالجانب الآخر نشوف أمهات عملت في هذا الشيء.
0: تحياتنا لك أم حمزة.
1: تحياتي لك وأنا حبيبي وللمتصلين جميعا.
0: شكرا لك، شكرا لك أم حمزة، في أمان الله. أكيد إحنا مستمرين معكم واصلين معكم برنامجنا. خلونا نستقبل اتصال من صديقة البرنامج الدائمة لنا أستاذة منى. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الورد عليك.
0: مساء الورد، كيف الحال؟
2: الحمد لله حبيبتي، إن شاء الله تكوني بأفضل حال. ومساء الفل الجميع، ومتواصلين مع كل مستمعين هذا البرنامج الجميل.
0: الله يسعدك. وأخيرا سمعنا صوتك ومشاركتك في برنامجنا المسائي أستاذة منى.
2: حبيبتي مساءكم سعادة. أكيد بس يمكن أكون مشغولة بهذا الوقت، لكن ما زلت يعني أني لازم أتبع برنامجكم الحلوة.
0: الله يسعدك أستاذة منى. المرأة التي دائما يقال عنها أنها بمئة راجل، التي تحمل قوة، قوة كبيرة. هذه القوة يمكن يكون في خلفها عبء، خلفها مشاعر حزن، انكسار، ضعف، ولكن المرأة هذه لأنها متحملة مسؤولية، ممكن نقول مسؤولية أسرة، مسؤولية أولاد، لا تظهر هذا الحزن أو لا تظهر هذا الضعف. هل بتشوفي القوة هذه، هل هي قوة حقيقية للمرأة أو إنها ممكن عبء ثقيل يثقل المرأة ويؤثر عليها؟
2: الاثنين يعني. ليش؟ لأنه أنت تكوني أكيد ما تحملتي هذه الأشياء، ولا الموقف هذه، ولا المشاكل، ولا الصدمات، ولا عافرتي وجاهدتي زي ما ذكرت الحمد لله الأشياء اللي ذكرتها عن حياتها وعن حياة كثير من النساء اللي هم تحملين، ونتيجة تكوينها الجسد الضعيف وعاطفتها الرقيقة اللي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. ونحن عارفين أن المرأة
0: أكيد
2: خلقت جسمانية وفسلوكية وكل كله، أنه ما هيش زي الرجل سبحان الله، هذه خلق الله. فأني مثلا أتكلم عن المرأة لأنني امرأة، يعني أنه أحس أنه المشاكل هذه قد تقويني وبرضه قد تكون عبء وثقل علي، لأنه أني لي يعني ثقل في الحياة أشياء معينة، لكن ما تحملش أحيانا نفسي. أنه أني أقول أني متراجل، أحس أني عن نفسي هنا مستحيل أنه أكون بهذه الطريقة وأني أكون أتحمل بما يتراجل. لا، برضو أنا بشر وأمرأة، يعني لي تكويني، لي حاسيسي، لي قوتي، لي أني خلقت فيها. وعلى فكرة المجتمع يا عليا، المجتمع وعيد أحيانا هو بيكون سبب من أسباب اللي بتحس المرأة فيها أنه في أشياء عليها مع الأسف سيئة أو سلبية وثقل ومشاكل وكذا، نتيجة أنك ما تلاقيش أقدر أقول الأبواب الفتحات من الحياة أو أقدر أقول السبل، أقدر أقول الخيارات. نعرف أن المرأة في مجتمعنا لها خيارات محددة، لها أبواب معينة فقط تفتح منها. فأحيانا لما هي بتضطر أنها يعني تفتح أبواب مش لها يعني من المجتمع طبعا، بتتعب أكثر أكثر. فصدقيني الناس أو بالمجتمع، أنا كمجتمع يمني أو بعض رجال، لما هو يشتي يكون يعني يقول لها أنها متراجل بيقول، لما يشتيها مرأة بيقول لها هو مرأة. هذا هو المؤسف.
0: صحيح للأسف.
2: هذا هو المؤسف. أو يعني يكبرك الشعار اللي بيقول ملكة في بيتها، ولا شافت كرسي ولا شافت ريش ولا شافت حراس ولا شافت بلاط سجاد أحمر ولا شافت بس تربية أولاد، شافت كثير، شافت يمكن خذلان، شافت يعني مجتمع يواجهها في أشياء عادات وتقاليد وثقافة مش موجودة في ديننا ولا الدين اللي هو يعني مفروض نحن نمشي بعده.
0: صحيح.
2: طبعا مع القوانين والأشياء اللي نحن نتحكم فيها في مجتمعنا. إذن المرأة مهما كانت قوية لابد أن تعيش في في في, في يعني في بيئة تتناسب مع خلقها، مع حياتها، ومجتمع يعطيها الأمان ويعطيها الأبواب اللي تقدر أن تعيش فيها قوية ولها ثقل.
0: أكيد.
2: وهنا نقول بعدين هي بما تراجل، مش نحن إذا شفنا بس بمواقف معينة عملت حاجة وتحس أنها تتناسب معك عزيز الرجل تخذ منها. وإذا هي مثلا خلص أنت قادر أنك تكون الأقوى، بتخليها
0: عادية
2: يمكن ولا دقيقة مع أسف هذا التعبير.
0: صحيح.
2: فنحن هنا لازم نقول إن هذه المرأة هي أمك، هي أختك.
0: أكيد.
2: هي ست البيت، هي فعلا أحيانا تضطر أنها تعمل أعمال تقول نتيجة الظروف اللي ذكرت أمها وذكرتها، من أنه تفقد زوجها، أنها تطلق، أنها أسرتها، أن الظروف المجتمعية تحكم عليها.
0: صحيح.
2: أشياء كثيرة تضطر انها المرأة تعافر وتكون
0: قوية صح.
2: تعمل حاجات يا عليا وهي ما تشيش تعملها مع الأسف.
0: صحيح. شكرا لك عزيزتي منى. شكرا لك.
2: شكرا لمشاركتك. شكرا.
0: مسائك ورد. شكرا لك عزيزتي. أكيد يعني المرأة مستمعينا الكرام عندما تتحمل مسؤوليات كثيرة جدا هي أجبرت على هذه المسؤوليات، وفعلا يعني هي ممكن أنها تكون تعاني أو ممكن أنها تحاول أنها يعني تحب أنها ترتاح، ولكن للأسف زي ما قلنا المرأة خلاص إذا تحملت المسؤولية قد لا تجد وقت للراحة، بالذات لما تكون إنسانة لوحدها ما فيش عندها السند اللي يسندها، فبتلاقيها بتعافر بتعافر بتعافر حتى تصل إلى ما تريد، ولو هي حابة ترتاح ما تقدرش ترتاح، ولو هي حابة مثلا توقف مش حتقدر توقف. ليش؟ لأنه أصبحت هي الشخص اللي أمام الكثير اللي بيلجأ إليه وبيستند إليه. خلونا نستقبل اتصال من صديقنا الأستاذ محمد فضل، نقول ألو مرحبا.
3: الخير.
0: يا مساء الورد.
3: كيفك يا؟
0: الحمد لله. كيف حالك أستاذ محمد فضل؟
3: حياك الله.
0: الله يسعدك. حديث
3: جميل وحلقة جميلة.
0: الله يسعدك.
3: حلقتنا جميلة أيضا، واللي جفعني الحديث أيضا حديث محمد جميل وأم وسلمنا، كل حديث جميل. والمرأة هي معروف أنها هي الأصل، المرأة هي الأصل، عندما تلاقي التشريع والتقى والتحفيز مش عندما تحطم، لو حطمت مشكلة، لكن تلاقي التحفيز والتقى والاحترام أيضا. أنا المرأة هي الأصل، هي الكائن الحي، هي الدخول للعنصر البشري. وحتى رسولنا الكريم أول ما وقفت معها امرأة خديجة، ما كانت معها حتى عمها اللي كانت عن بدها، امرأة وقفت معها. أنا أعطيت فيديو وعطيت تجارب بعضهم.
0: تفضل.
3: إيه حمزة عزت سيرة هو منع، أعطيت تجربة حية أنا حتى استعرض البعض. ها واحدة قريبتي تمام عايشة في الريف يا عليا.
0: أوكي.
3: ما تقولش متعلمة، أنا أمي يعني بس مدعية متعلمة. كان معها والدها ووالدها واثنين إخوانها، توفت والدها وغلط بعد حدود 15 بداية، وغلط معها والدها وأخوانها وتخدمهم ما تعلم، تخدمهم إلى أن فقط 30 كده. واحد من أخوانها استشهد، بقي أخوها وأبوها. طبعاً أبوها قال لها خلاص أنا تعرفت معنا كثير وقلني كبير العمر أزوج واحدة أخرى عشان إذا حصل لك الله نصيب تعود حياتك، زوج واحدة. تعاملت مع خالتها واشتغلت وقالت خالتها وقابلت وليد فضاء آخر إن الله نقاب وليد جنب أخوها الأول، خدمتهن وقفت معهم الوقت فضاء نهائي، تحول الله لها بزوج، زوجها تفز زوجته ومعتنا الأولاد. قال هذا الأب أنا اجتهد البنت لأن أبني أنا قد كبير لها ومعتنا أولاد، وشعرت أنها كيف خدمت أبوها وأخوانها اجتهد عندي أنا بأتبر أنها الأم لأولادي. توقفت على بعد 5 كيلو من بيت والدها هذا الزوج، جاب 3 أولاد توفى، بنت أولاده وأولادها.
0: يا ما شاء الله.
3: يعني كل ثقة والله حقيقة أقول لك حقيقة هي غريبتي بتيتي بنت ومش متعلمة، يا ريت متعلمة بس بنت بيه
0: وتحملت مسؤولية
3: ربت الأولاد أولاد زوجها في بعضهم يجوا حاخذها وأولادها إلى الآن تصوري بحثهم إلى الآن هي عايشة مرة سمعت بعدين في الحلقة ربتهم أولاد زوجها اشتغلوا في أماكن مريحة في الأمن الخارجي أولادها ربتهم وعلمتهم والله كانت تروح الطين تحفظ الطين علمتهم وهم أيتام الطين معهم أرض على مضى أمطار علمتهم الآن واحد منهم يشتغل في البنك المركزي
0: ما شاء الله
3: واحد منهم يشتغل في صلافة يعني خبير محاسب واحد منهم يشتغل معي في كل التربية هذا يعني فخورة هو مرة سوف عنها كذا وشكلمتها نسكبة ذلها هنا النموذج المرأة تحطج قلت الله يحترام وتخدير هي الأصل لكن ما تحطم أكان متعلمة وغير متعلمة هنا الإجحاء في المجتمع والمجتمع لا يمكن أن يشتغل إلا بالمرأة الصالحة وهذا ما كذا يحترسنا الكريم قلت لك أول ما وقف مع رسولة هي خديجة وكان
0: صحيح صحيح
3: وخلق. أنا جنبا نزيع أمتلي فشكرا لحلقتك هذه
0: شكرا
3: متحدثين
0: شكرا. شكرا لك أستاذ محمد فضل، شكرا لمشاركتك الأكثر من رائعة، ودائما أنت بتزودنا بقصص وتجارب من الحياة الواقعية. شكرا، في أمان الله.

0: مستمعينا الكرام، طبعا احنا بنفهم وبنعي الكلام اللي بنقوله، بالذات لما بنشوف انه في نساء كثيرات النساء، حتى انه نقدر نقول الظروف الصعبة والاوضاع اللي مرت فيها بلادنا اثبتت انه فعلا المرأة تستطيع ان تبني اسرة بدون رجل. يمكن كانت الفكرة هذه غير واردة، ولكن كثير من النساء اللي فقدوا رب الأسرة بسبب الحروب وسبب الصراعات اللي كانت مستمرة في بلادنا، ولقت نفسها هي فقط الشخص المعيل المسؤول على الأسرة، على تربية الأبناء، على أنها توفر احتياجات البيت، على أنها تشوف احتياجات أسرتها. وفعلا نساء أثبتوا جدارتهم وقوتهم، ولكن خلونا نتكلم على أنه في المقابل للأسف تتحمل الكثير من النساء هذه الصفة وتتحمل الكثير من المسؤوليات مع وجود الرجل للأسف. وهنا نقول إنه الحياة بالذات إذا كان موجود شريك حياتك المفروض إنها تكون حياة تشاركية، وما يكونش كل شيء يقع أو كل مسؤولية تقع على المرأة. وحنتكلم أكثر عن هذا الموضوع، بس خلونا نستقبل اتصال من صديقنا فتحي ونقول ألو. مرحبا فتحي، كيف الحال؟
1: ألو، مساء الخير.
0: يا مساء الورد.
1: اولا تحياتي لك اخت عليا،
0: تحياتنا لك
1: ولكافه المستمعين جميعا، وتحياتي لنصف المجتمع ومربيه مستقبل اخر، وتحياتي الى نونا النسوه وتاء التانيث.
0: تحياتنا لكل مراه اكيد.
1: اولا اختي عليا، هذا الموضوع تقدر تقولي انه فوق كل المواضيع التي تمس حياتنا كاشخاص بالنسبه للامر. ام اختي، مهما حاول ان نفيد حقها ونشرح دورها لن نستطيع.
0: صحيح،
1: لأنها صراحة مهما تجد، أنا بعطيك مثل بسيط أختي علي. أنا كفتحي، هذا اللي تسمعه فتحي، فتحي أمه تطلقت عمره أعتقد 10 أشهر. تصوري أختي علي، أمي تركت الزواج حتى أصبح عمري 41 عام، وتحملت وتعلمت ودرست واشتغلت كذا كل هذا وهي صامد.
0: تحياتنا لها أكيد.
1: تمام، يعني ما تغرب ربنا يرحمها، فارقت الحياة قبل هذه الآن. لكن أختي علي مثل هذا الدور التي تقوم به الأم، يعني مهما حاولنا أن نقوم بشرح دورها الحقيقي لا نستطيع، لأنها هي مرتبة المجتمع، هي الأساس، هي السند لنا كرجال. هي يعني حتى مثلا الأطفال الذين يعيشون بدون أم يعيشون مشوهين نفسيا، تجدهم يعني حتى مثلا في فرق ما فقد الأب لحن فقد الأب وفقد الأم. الأم تستطيع أن تفي بالغرض إذا فقد الأب. الأب إذا ماتت زوجته يبحث عن زوجة أختي بعد 4-5 شهور. لكن بعض النساء خلاص بالنسبة للزواج تقفلها، ليش تبدأين؟ لكن أغلبهن يعني خلاص الزواج هذا تنشتغل لك، يعني تحولت نظرتها من نظرة الزواج إلى نظرة تربية جديدة.
0: أكيد أكيد.
1: فبالتالي ما تنظرش للزواج كراحة وكذا وكأطفال وكذا، تنظر لك بناء تقول لك يعني لو ربيش خلي لي هذا ما يكفيني، أنا يعني كذا تقول لك يعني لو ربيش خلي لي هذا من الذي معي خلاص يكفيني مع الشجرة. هل سنة تقول لك في الأخير مش شر زواج من زوج لا زوج لا زوج؟ في بعض النساء صراحة تقمز هذا الشيء لما تكون تزوج من شخص إلى شخص، وحتى والله يا أختي على أنه في ظروفهن يعني صعبة جدا، تعيش على رعي الأغنام وعلى يعني الشقاء في المزارع، وعلى ما تقول لهم وظفت أشهر على التدريس. إذا كنت تستلم مثلا ما يقارب مثلا 100 ريال سعودي أو 200 ريال سعودي مثلا، وهي سبحان الله سبحان الله. وإذا أردنا أن نتكلم الدور أختي مثلا على كيف دورها في البيت كذا، تقدري تقولي دور الرجل أختي مثلا، بعطيك مثال بس تكون مثلا قواري 24 ساعة، أول ما تبدأ مثلا في الحل 9 أشهر هذه قواري، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: ثانيا لما يبدأ في سن الرضاعة إلى لما قديم إن شاء الله، يعني إلى طول العمر هو طوارق لك، مهما كبر الطفل العمر هو ما زال عنده أمه الطفل، يعني طوارق.
0: نقدر نقول إنه هذه القوة اللي في المرأة هي وحدها تتحمل ثمنها، بتفقد صحتها، بتفقد حياتها، بتفقد متعتها في الحياة. يمكن المرأة المتحملة لهذه المسؤوليات ما بتعيش حياتها زي المرأة المرفهة الغير مسؤولة، صح؟
1: تفق بس والله خسارة إن هي ما تداري لحياتها مهما حاولت أن تنصحها يا أمه سوي كذا يا أمه ارتاح يا أمه ارتاح يا أمه نعم يا أمه لستويس لا ما ترضي إن شاء الله
0: هو نفسهم أصلا يعني. حبا لهذا الشيء صعب إنه أنت مثلا تقول لها أوقفي لأنها بس لو شافت راحتها راحتها بتشوف إنها ضعف أو تقصير أمام هؤلاء الأشخاص اللي هي
1: يعني وكأنها قبلت على العطاء يعني ما تحمل تشوف نفسها إنها مرتاحة إلا إذا سوت هذا الشيء لكن للأسف أصدقائي بعض مثلا الأبناء وبعضنا للأسف حسن كده شفنا دور الأم بالنسبة لما يزوج
0: أيوة للأسف ينسى كل شيء ينسى ما يعني قدمت الأم
1: يزوج ويرتبط البنت الحلال أصبح تحصيل حاصل الأم بإمكانه يروح مثلا من السفر يروح يسلم على أمه مثلا اليوم الثالث اليوم الرابع هي تكون في نفس الشقة
0: للأسف
1: يعني شوفي إلى مدى وصلنا
0: هذا هو الواقع اللي إحنا لازم
1: إذا تنشر على أمك ثم أمك ثم أمك فينا هذا التحذير على الأم
0: أكيد شكرا لك شكرا لك عزيزي فتحي شكرا لمشاركتك.

0: المرأة التي أجبرت على تحمل أشياء فوق طاقتها ورغم إجبار يعني انجبارها على القيام بهذه المسؤوليات إلا أن حبها لما تقوم به كان الداعم لها. مستمعينا الكرام خلونا نستقبل آخر اتصال نقول ألو مرحبا. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا فيك عبد الله. عبد الله إحنا معنا دقيقتين حاول تختصر رأيك فيهم. أيوة تفضل.
1: يعني هذا يعني والله شوف إنه كلام المشاركين الذي قبلي يعني وخاصة كلام الأستاذ فتحي قد كيف توفوا يعني وصل الأمة نقدر نعطي حقها. وأشوف إنه كثير من الأمهات يعني والنساء يبذلن جهدهن يعني بشكل كبير كبير جدا. فقد قال الله تعالى يعني وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذا دليل أنه الرجل ما يقدرش أن يعني يكفي حق اليتامى وكذا يعني ما يوفيهم حقهم ولا يربيهم التربية اللي هي الجيدة يعني يتزوج علشان تكون المرأة تربيهم وهي الحاضنة لهم لأن الرجل ما يقدرش يربيهم التربية الجيدة ضروري بوجود الأم أو الخالة أو كذا تكون المساعد وتكون الحاضنة لهم.
0: شكرا لك. شكرا لك عبد الله. شكرا لمشاركتك. شكرا لك عزيزي. إذا مستمعينا الكرام فعلا قد تكون المرأة قوية لكن قوة المرأة هذه لا تعني أنها لا تتعب لأنه في نساء بتد يعني رغم قوتهم إلا أنه بنلاقي وراء هذا هذه القوة تعب. قد تكون صبورة مستمعينا الكرام لكن الصبر لا يعني أنها تتحمل كل شيء وحدها. المرأة التي يقال عنها أنها مرأة بمئة رجل هي مرأة تستحق التقدير تستحق الفخر ولكن بالمقابل هي تستحق أنه حد يوقف بجانبها تستحق أنه حد يشاركها المسؤولية إن كان حتى لوحدها حتى أبنائها لازم أنهم يشاركوها هذه المسؤولية يمنحوها مساحة من الراحة. فدائما إحنا نقول أنه كل شيء في الحياة هذه يجب أن يكون متوازن. صح إحنا بنبذل الكثير من الجهد لأن إحنا متحملين المسؤولية ولكن هذا بيجعل سبيل راحتنا وسبيل يعني استقرارنا وسبيل صحتنا مستمعينا الكرام. ولكن بنقول دائما حبنا للمسؤولية أو حب المرأة للمسؤولية وللأشخاص التي بتقدم لهم هذا الشيء هو بيكون الداعم القوي لها. فتحية أكيد لكل امرأة تحملت الكثير والكثير من المسؤوليات. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لقونا إن شاء الله بكرة بنفس الموعد ونفس التوقيت في حلقة جديدة. كنت معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والبصري أنا علياء محمد. إلى اللقاء.
2: مسيلي على الحبايب 88.9 حلوه والسكر في
3: الجاي ام
2: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
3: 88.9
4: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله ليزي
3: عادل جاي ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف

0: تسميني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 فاصلة 9
6: عدنية الكارثية
5: عدنية FM.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: يسعد لي عين الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق
1: بالسوق.
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما أحلى واحدة
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أنا أحلى واحدة.
0: أحلى
1: هلا أنا أحلى واحدة.

0: قلبي لون جديد. لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.

0: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: بقول لك ايه، هوصله يعني هوصله.
1: بابلو انت عمال تضيع وقتنا على الفاضي، احنا جالنا اوامر بالرجوع تاني لمكان ما كنا. خلاص ابو ندى انتهى.
0: عايز ترجع ارجع لوحدك يا فيتو، انا مش راجع ودي اخر حاجه عندي. انا هفضل هنا لحد ما اوصل للخاتم.
1: انا خايف عليك قوي يا بابلو، دماغك دي هتوديك في 60 داهيه.
0: مالكش دعوه انت يا فيتو، ولو عاوز تكمل خليك، مش عاوز تكمل خلاص سيبني سيبني وروح لحالك. انا هوصل اللي انا عايزه والوحدي.
1: ماشي يا بابلو، خليني معاك لحد ما نشوف اخرتها ايه.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
3: اهلا وسهلا بالموكوس المبلول.
4: انا عايز انام يا زكريا.
3: نام ولا تتنيل، وانا المخده ولا عايز انامك على حجر يا قلب؟ انت مش عملت لي فيها شجيع السيما واروح اجيب الخاتم؟ ما اقدرش اعيش من غير الخاتم، انا اللي معايا الخاتم.
5: ايه ده هلاوي شكوكو، انت رجعت؟ الحمد لله، الحمد لله على سلامتك يا شكوكو افندي.
4: ازيك يا زعتر عامل ايه؟
5: حالي عدم والله يا شكوكو، مش لاقي اللقمه.
3: بقول لكم ايه، انا هعمل حركه نلم بيها ملايين.
4: حركه ايه يا زكريا؟ بيع نفسك؟ لا لا لا لا لا، كله اللي ده زكريا، اوعاك ابو ندى، اوعاك ابو ندى.
3: ابيع نفسي ايه؟ انت مجنون؟ اعقل كده وركز معايا.
5: قول يا زكريا وسيبك منه.
3: دلوقتي هو ايه سبب شهرتي ونجاحي؟
5: الخاتم.
3: وايه اللي بسببه انا اتشلوحت وضعت؟
5: الخاتم.
3: وامتى هرجع زي ما كنت لو لقيته؟
5: الخاتم.
3: وانا لحد دلوقتي مش عارف الاقي ايه.
5: الخاتم.
3: خلاص هلاقي الخاتم بتاعي.
4: هتعمل ايه يعني؟
3: يعني نكذب كذبه ونقول اننا لقينا الخاتم، وننصب نصبه نبيع الخاتم فيها لاي حمار، وناخد فلوسها ونطفش.
5: يا ابني الجنيه، ايه الحلاوه دي؟
4: طب اللي انت بتقوله ده بقى هنعمله ازاي؟
3: هنروح للواد بتاع القناه اللي كان بيتكلم عني ونظرفه شويه فلوس ونخليه يتكلم عني تاني، ونأجر شوية صيع بخمسة جنيه وباكتة سجاير يقعدوا يقولوا أبو ندى أبو ندى. ساعتها اللي بيدوروا عليا هيرجعوا يدوروا عليا من تاني، وهرجع تاني حديث المدينة. هوب نضرب ضربة من تاني ونديهم خاتم صفيح، ويا دار ما دخلك شر.
4: ايه ده؟ ده ايه العبقرية دي؟ علي النعم عبقري، بس أنا فهمتش منك ولا حرف.
3: ولا هتفهم، ولا أنا عايزك تفهم. أنت تنفذ اللي بقول عليه وبس. مفهوم؟
4: مفهوم.
3: هيا بنا.
2: زكريا ابو ندى،
6: زكريا ابو ندى، النجم عاد عاد وبراءة الاطفال في عينيه. النجم رجع يا جماعه، نجم النجوم جه وخلاص. النجم رجع يا ناس، زكريا ابو ندى، الشوارع رجعت للنجم والنجم رجع للشارع. يوفت وماليه الشوارع، عوده ابو ندى. ابو ندى رجع لبرامجه من تاني، وهيرجع يعلمنا ازاي السرقه لا تفيد، ازاي نقدر نحمي بيوتنا واولادنا من السرقه. ابو ندى عاد من جديد، ابو ندى عاد من جديد يا عالم، ابو ندى عاد من جديد يا عالم، ابو ندى النجم الكبير، ابو ندى ابو ندى، وحمد الله على السلامة يا ابو ندى. اشقنا ليكو يا ما يا ابو ندى يا ابو ندى.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
7: ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: انت بتقول ايه قاضي؟ يعني انت قاضي؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟
8: اكيد لا الخاتم يا معلم، اكيد.
5: يعني ايه اكلونا البلوزه خلاص وكل المصاريف اللي انا صرفتها راحت على الارض؟ لا ده انا حمار رسمي بقى. ده انا حمار ايه؟ لا عليا النعمه، ده الحمار اجدع مني، المرجوشي يعترف. اسمع يا قاضي يا دنيس الكلب، انت
8: تحت امرك يا معلم.
5: انت تجيب لي قرار الحكايه دي من اولها لاخرها وتعرف لي ايه اللي حصل، وازاي ابو ندى عاد للحياه مره اخرى، وازاي استغفلني وطلعني عيل ملوش لازمه، عيل هافع عبيط بياخد على قفاه. انا هافع عبيط ادنيس، انا خدت على قفايا
8: تقريبا كده يا معلم.
5: هات لي قرار الموضوع ده فورا يا ادنيس.
8: حاضر يا معلم.
5: اخ اما انا طلعت مغفل صحيح.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
9: ممكن. ازاي طيب؟
10: ده اللي حصل دلوقتي حالا يا جميلة الجميلات.
9: يعني زكريا لقى الخاتم؟
10: ده عودته بقت حديث الكوكب. بصي من الشباك كده.
9: ايه اللي انا عملته ده؟ دي صور مغرقة كل حتة، كل دي صور لي. ايه الغباء اللي انا كنت فيه ده؟ بس
10: عودة ابو ندى. اتفضلي افتحي المواقع السوشيال ميديا، افتحي اي مكان وانت هتعرفي على طول ازاي ابو ندى رجع من تاني.
9: انا مغفلة كل اللي عملته ده طلع على الفاضي.
10: روحي بقى ترمي تحت رجليه وعياطي وقولي له انا اسفة يا ابو ندى، حقك عليا يا ابو ندى، سامحني يا ابو ندى.
2: زكريا أبو ندى
9: أنا أسفة يا زكريا، حقك عليا يا زكريا، سامحني يا زكريا.
3: الفنانة ماجدة الصباحي؟ إيه اللي رجعك؟
9: حبي يا زكريا.
3: سمر بلاش عتاب، اطلعي بره، اتفضلي اطلعي بره.
9: عن إذنك.
3: سمر استني، رايحة فين؟
9: هطلع بره.
3: بره.
2: زكريا أبو ندى.
11: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: سكر في قلبي
1: استنى
0: سهراني لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
1: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
1: عادل يا استنى

0: 子。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: رفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: FM راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.

0: كيفه؟ عم بسمع ليزا اسكيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ يا أهلين.

0: النجم الساطع الساحر
1: الغامض
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل

0: جدع
1: لما الزمن بيخيب والسبع يصبح أسير الكلب ولا الديب الصبر طيب أنا رايح

وتشكلت محكمة للدهم في يوم مشهود. يا خوف يا محكمة عدلك ميزانه يجود. وتشكلت محكمة للدهم.

ويبقى القضاء معذور والحكم ظالم. يا شمس شوف الجدع ألا يكون تعبان تعبان، قالت عليك يا جدع

وعرفوا لدهم عرفوا لدهم وكانوا بقصته سمعين سمعين وكسروا بيوتهم والدور

وراح على مركز إتاي البارود. يا سلام ضابط عساكر قطر الكل قال له تمام، وخد سلاحهم جميع وقال لهم بكرة حيجي لكم غيره، وأشر على الورق زعلان.

تبع الأغوات ورح وابور الحليب يسأل على الخواجات لابس خواجة ويتكلم تبع الأغوات أول ما شافوا الخواجة أمي رح حبوا وهب شد

في حب سعد وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب سعد.

لحظة نطل ويهدى الكل ونسمع فرحانين. لحظة نطل ويهدى

0: وفي بحر النيل اتزق
1: امك
0: جبل الجرانيت انشق
1: انشق
0: وفي بحر النيل اتزق
1: امك
0: ما في حاجه تقول لنا لاقيش حال يوم تحررنا

صالحني وسلم بيدك. إلا حبيبي ما ريدك، ويش يفيد حب جديد إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
1: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطايا.

مستمعين الكرام إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من